0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عميناداب، وعميناداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:

0: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
2: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
3: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
0: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
4: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
0: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
5: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
0: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
6: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
7: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
7: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقطا من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
8: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي. فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح، ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: 24 ساعة هي هذه ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بأنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضيين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بيصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
1: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ افتكر يا ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم اوقاتنا خاصة في السودان،
0: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية، ما فاضية، مشغولة،
1: تطلع وتدخل تطلع وتدخل.
0: كثير من المهام بتحتاج ان احنا نرتب ونقسم الوقت. انا عايزة اقول لو الانسان بيدرك قيمة الوقت، وانه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزنه فيه او خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فانت وانا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ انا بقدر ممكن اعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني ان احنا عندنا مواعيد سودانية
1: عادي.
0: اسمعني، تعالني الساعة 3 4 و 5 انتظرتني ما جيت يا زول، 6 و 7 اقول لك حاجة، 8 امشي
1: 8 امشي.
0: دي كم ساعة؟
1: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
0: عشان كده احنا مقارنة مع الشعوب الاخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوه بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3-4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي ويقول لك تعال بكرة، نهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، نهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، نهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها، ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين صباح مساء ليل، تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
1: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
0: تعال نتونس
1: ناخد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة نقضي كل اليوم، ممكن نقضي في حاجات
0: نفرق
1: نخط الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا، نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
0: مواعيد سودانية
1: محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي، لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
0: ولأنه حتى لما أقول لك ده ما لهم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
1: يعني
0: حاجة صعبة جدا. الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر
1: الزمن.
0: فأنا محتاجة لي عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه، وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية، يا ساعة وعدت، يعني شنو كان استنيتيني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
1: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
0: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا انتظرتك وأنت ما جيت.
1: يعني.
0: أيوة، فإحنا محتاجين نعمل هذا. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
1: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني؟
0: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب مكركب، الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم، ولع، أمشي، ضاع الزمن، هو ما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي له على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. اثنين، خلين فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها. أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي أديك الدواء في مواعيده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
1: ما بيستحمل.
0: فإحنا مفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء، ضاعت على وجبة هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعاءنا الزائف
1: مع كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
0: لخبطة شديدة
1: في وقت واحد.
0: أيوة.
1: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة وما عندنا أي خطط في حياتنا.
0: فادعاءنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما
1: ذاكرت
0: مالك
1: جدا.
0: ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل بيه، ونلقى وقت نقضي بيه حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضين،
1: بنتزمر ونضايق ودايرين نمش ودايرين نخلص.
0: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
1: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة ابتهاج.
0: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بالدمتين. ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخذ مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخذ الطشت أسي الساعة 10 صباحا ما أغسل إلا الساعة 6 مساء. حقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأ الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت، عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمله في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه. ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 ساعات، معقول اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير؟ محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي 24 ساعة دي؟
1: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة. الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
0: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12 دي ساعة فطور،
1: ويجوا بعد الفطور طوالي ماشيين
0: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر، امضى معاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن ناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
1: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
0: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة،
1: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول الناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
0: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في إنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
1: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
0: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات انت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
1: نرتب أولوياتنا.
0: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كتيرة بتفوتنا،
1: والعالم
0: محتاجين إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت. إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
1: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
0: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
1: شكرا جزيلا ابتهاج.
0: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير. الغربة إن شاء الله تعقري يا تعدمي يم خيرا فقري. الكلمات دي ما تقالت ساي، لكنها عبارات تجوش عن مشاعر شخص تألم كثيرا عندما كان مغتربا. حلقة اليوم حلقة جديدة، حلقة مفيدة، تحية بنهديها لكل أهلنا المغتربين خارج السودان في كل بقاع العالم، مغتربين، مهاجرين، لاجئين، أينما كانوا علكم بخير. محبات وتحيات مني أنا ابتهاج السنوسي ومن زميلي العزيز المشرفنا حضور أنيق في استديوهات راديو سمر حبابك سمعان.
1: شكرا ابتهاج السنوسي وتحيات خاصة في الحلقة دي بنبثها لكل مغترب ساب البلد ورحل بعيد لكل الطيور المهاجرة. نتمنى دائما تعود بخير ونبني وطننا ونتمنى دائما ربنا يرد غربتهم بسلامة. حلقة خاصة في الغربة.
0: الغريب مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني مصيره لأهله وصحابه. لما نتغرب ونطلع خارج السودان وطن الأوطان عايش في وجداننا لكن مرات جغرافيا ما بنكون فيه. الاغتراب وما أدراك ما الاغتراب، عندما ندفع تلك الكلفة والضريبة الباهظة مقابل ريالات دولارات استرليني أو ين. نعم اغترب الكثير من أهلنا السودانيين والكثير من الطيور المهاجرة هاجرت لأسباب تخص أسباب خاصة، ولكن هناك حيث ما السودان وطن الأوطان نجيش بمشاعر تتخالج فيها أحاسيس الحنين لوين ربينا وين قعدنا وين مشينا. ومرات في ناس سافرت من السودان مقهورة مجبورة لأي سبب من الأسباب. يعيش السودان في وطننا ونحمل بين ثنايانا وأسفاي إن ما كنت من ناس ديلة وأسفاي. وأنا في الغربة يا سمعان أي مرة لابسة توب يا أهلي وأولادي، أي زول لابس جلابية وتوب، أي زول لابس جلابية وعمة دعمه. وأنا عشت جزء من حياتي ومن عمري سودانية مغتربة، لكن أنا عايزة أقول دخل أبوي يسعى إنه يعيشنا في جو السودان في البيت. ممنوع أنت قاعد في البيت تتكلم أي كلمة من لغة الدولة اللي إحنا قاعدين فيها. برا إحنا بنتكلم لغة البلد، لكن لما نجي اللكنات والكلمات والأكلات والتلفزيون والقنوات كلها سودانية.
1: طبعا كانت رحلة مليانة بالتعب والألم وإنتوا في الغربة، ونشكر الله قدرتوا ترجعوا من جديد، ونتمنى ربنا يرد كل المغتربين بسلامة. ابتهاج بالتأكيد أسباب كثيرة جدا خلت الناس تقترب، خلت الناس تسيب السودان، من ضمنها أسباب الحرب. الحرب واحدة من الأشياء الممكن تكون صعبة جدا بتخلي الناس تطلع تتنزح وتلجأ لدول تانية وتتشرد. نتمنى ربنا دائما يدينا سلام في بلدنا السودان. وغير الحرب طبعا هنالك أسباب كثيرة جدا، في ناس مشت تفتش ليه لقمة العيش، في ناس فتشت أو مشت تفتش لوضع أفضل لتعليم أفضل. نتمنى كمان بلدنا يكون فيه تعليم كويس والناس ما تمشي لقدام، بنحب إنه كل الناس تكون قاعدة في بلدنا السودان.
0: ناس اغتربوا بحثا عن الأمان، ناس اغتربوا بحثا عن حرية الرأي، ناس اغتربوا مهجرين مغصوبين منفيين. في المنافي يعيش السوداني سجين داخل سودانه. أنا عايزة أقول خبرات وتجارب كثيرة لأهلنا المغتربين، لكن وين ما كانوا هم لسه بيحبوا السودان ومليانين بيه. مرات يا سمعان السوداني بيكون متمسك بسودانيته أكتر وهو برا خارج حدود الوطن،
1: وما بتحس بي
0: يغني أغاني وياكل أكله
1: ويتذكر
0: وعارف تفاصيل الوطن. التفاصيل جوا السودان. وأنا عايزة أقول إنه الزول اللي بيسافر برا السودان مجبور ما اختياره، اتغصب إنه يغترب في بلاد الاغتراب أو بلاد المهجر. الزول ده قاعد يفرق بين حاجة مهمة جدا، إنه وطني ما الحكومة أو الوضع القانوني أو الوضع السياسي أو الوضع الخلاني أمرك برا البلد، لكني بحب الوطن، محل ربيت، محل حبيت، محل تبيت، محل شبيت، محل اتزوجت، محل ربيت، محل أكلت، محل شربت، محل قيلت، محل أبيت. السودان والسودانيين أنا يتهيألي وطنيتنا السودانية بتظهر كتير برا. برا أنا ممكن أكون مختلفة معك سياسيا، لكن بنتلمى في الجالية، بنتلمى مع بعض، بنقعد مع بعض. لو شفتك في أي حتة أنت سوداني، قالوا في واحد كان عيان في المستشفى واحتاج نقل دم وما عنده قروش، فناس المستشفى قال له ما دفعت القروش تطلع برا. السوداني ده قال لهم يا جماعة أمشي كده برا المستشفى ده واسألوا وقولوا لأي زول برا في أخوكم واحد سوداني هنا تعالوا. الناس ديل في المستشفى استغربوا من عدد السودانيين اللي جو يتبرعوا بقروشهم وبأكلهم وبشرابهم وبيدمهم، لدرجة كان مضرب مثل يعني في كل أنحاء العالم إنه السوداني أخو السوداني وين ما كان. وقدر ما كان نحن مختلفين جوا، لكن برا قاعدين نتآخى ونتلف، ودي المحرية في أهلنا في كل بقاع الدنيا.
1: ودي سماحتنا المعروف معروفين بها دائما في كل بقاع العالم، محل ما يمشوا السودانيين دائما بيحتفظوا بطيبتهم وإنسانيتهم وجمال روحهم، ودائما السودانيين مختلفين في كل حتى يمشوا فيها. دائما نقول لكل مغترب راجي إنك ترجع بالسلامة، البيوت منتظراك والأهل والأصحاب والأصدقاء والرفاق، كل الناس راجين رجعتك من جديد. أرجوك وإنت في الغربة حاول إنك تحافظ على نفسك قدر الإمكان وتتذكر الهدف الأساسي اللي خلاك إنك تطلع وتسيب الأهل.
0: بعض الصور اللي محتاجين نرفع وعينا بها في الحلقة دي عن أوضاع المغتربين خارج. أنا عايز أقول إنه الناس ديل بيدفعوا كلفة باهظة جداً، بيشتغلوا دوامات وعدد ساعات كبير جدا مضاعف، بيشتغلوا في أعمال ما حقتهم ولا بتشبه شهاداتهم وقدراتهم لو كانوا موجودين في البلد. فنحن عندنا بعض الصور المقلوبة عن المغتربين الموجودين برا إنهم دايما عندهم قروش أو دايما بيكذبوا علينا بيقول لنا إحنا عيانين وعندنا وعندنا وعندنا. أنا عايزة أقول كلفة الاغتراب كلفة باهظة جدا، تجي شايلة حبة دولارات وراجع للبلد لكن فقدت الكثير. فخلينا نكون رفقاء وحنينين لما نطلب من المغتربين، وخلينا نكون إحنا بنراعي الشعور والضغط النفسي القاسي لبرودة الغربة وسخانة صحراء لما يكون المغترب مغترب في بيئة ما بتشبه البيئة الربا فيها، فهو مضطر يصبر، مضطر يكون تحت استعباد من نوع جديد، تحت عبودية جديدة اسمها الاغتراب. وما أدراك ما الاغتراب؟
1: مرات بنضغط عليهم كتير، ليه فلان ما رد على تلفوننا، فلان خلاص نسان
0: ننسى فارق التوقيت
1: بالضبط، ولو عارفين هو فياته حتة فياته مكان في الشغل في البيت في راحته في زمنه الخاص، فلان لازم يرد. محتاجين كمان نراعي لأوقاتهم الخاصة، لراحتهم، لشغلهم، لحاجاتهم اللي بيعملوها، ما نكسى عليهم بالكلمات إنك أنت ما دايرنا وما بتشتغل بينا وما بترد علينا أرجوك وكده، كلام كتير بنقوله للمغتربين ونحن ما عارفين الضغط اللي عايشين فيه في كل بلد.
0: أخوانا المغتربين في بلاد الاغتراب لما ترجع البلد أرجوك حاول تصرف زينا، شكل بيشبهنا ببساطتنا وقلة حيلتنا. مرات كتيرة بيكونوا في بنات مرتبطات وعندهم علاقات، لكن لأنك أنت راجع ومعاك التقيل ومعاك
1: كل الناس تدمنك
0: الصعبة، فبيكون في بعض الزيجات ما بتكون مبنية على تفاهم وعلى أسس. أنا عايزة أقول قد تدفع حصيلة اغترابك كلها في أنك ترتبط بإنسانة ما تكون دي الزولة المناسبة ليك. أي نعم بيتم الزواج لكنك بتتزوج وفق منظور مادي فقط، فعشان كده لو عندك حب قديم وعلاقة قديمة موجودة حافظ عليها وبلاش تكسر خاطر زولة قاعدة انتظرتك. جزء من وعينا وجزء من إدراكنا لحقيقتنا إنه القروش عمرها ما بتسوي زول، لكن العرجلة مراحة، وين ما اغتربت وين ما مشيت تراك مصيرك بالبلد السودانية الحرة الأصيلة اللي كان أنت بتعرفها ولا أنت كان ارتبطت بيها زمان. خلينا نقول إنه الاغتراب وما الاغتراب قدر ما بيدينا من راحة وتحسين وضع وبيدينا جنسيات وباسبورات تانية مختلفة، لكن قاعد يكلفنا الكثير الكثير الكثير. صعب جدا إنك تعيش كسمكة خارج بحارك.
1: مرات كمان تشغيلنا الحياة في الغربة والرفاهية اللي بنعيش فيها في الغربة وننسى البيت طلعنا منه وننسى الأهل وننسى الأم وننسى الأب وننسى كل الأهل والأصحاب والجيران والخيلان والعمات وكل الناس بننساهم لأنه خلاص انصدمنا بالحياة. فدايرين نقول لكل زول مغترب أرجوك تذكر البيت اللي أنت طلعت منه، تذكر بيوت الطين، تذكر المطرة، تذكر شفع الحلة، تذكر الدافوري، تذكر الحاجات السمحة اللي كنت بتعملها معانا، وأرجوك دائما خليك محضر خير في كل حدة.
0: الاغتراب بقدر ما فيه من فوائد بقدر ما عنده كلفة باهظة. شاركنا لو أنت مغترب أنت بتعاني شنو أنت في الغربة، وبتتمنى لما ترجع السودان حترجع كيف، وشنو أكتر حاجة فارقة معاك وإنت في الغربة، شنو أكتر حاجة كانت معاك صعبة، قدر شنو ممكن يكون اغترابك حصيلته السراب، ولا اغترابك كان رجعت فيه تاني لتراب الوطن تتمرمغ فيه. أنا وإنت موعودين بأنه إحنا نتناقش في حلقات تانية عن الاغتراب وأضراره وأثاره، لكن رجاء في المحبة حافظ على هويتك السودانية، ربي أولادك كسودانيين لأنك أنت بكل الأحوال سفير للسودان بدون تكليف.
1: ولو كمان في يدك عزيزي المغترب إنك تساعد، أرجوك ما تبخل ولو بحاجة بسيطة، تقدر تمد يدك وتساعد ناس كثيرين جدا بيعانوا كثير في بلدنا السودان.
0: جمال الغربة ممكن تغيير مكان، ممكن تغيير وضع، ممكن مشيت بحثا عن الأمان، لكن أصلا ما بيبقى زي بلدنا الحنين والحلو السودان.
1: حيفضل دائما بلدنا السودان منتظرك، وترجع بخبرتك وترجع بجمالك وبإنسانيتك وبطيبتك وبحبك للناس وحبك للبلد، منتظرين أنك ترجع بالسلامة دائما.
0: كل الناس اللي بتسمعنا عبر أثير راديو سمر، كنتم وكنا حضورا أنيقا في حلقة ناقشنا فيها عن الاغتراب والأسباب اللي ممكن تخلي السودانيين يغتربوا، وكيف نحن بنتعامل في بلاد الاغتراب. تحية لكل سوداني أصيل موجود خارج الوطن، وربنا يرد غربتكم، وتأكدوا إنه أهلنا في السودان لسه منتظرين رجعتكم، منتظرين وجودكم في نصنا، وما في زول بيسيد فرقة زول. أترككم في أمان الله وحفظه، إلى جديد اللقاء، وقعدوا بخير.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجه من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كسر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم.

أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا، من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا. إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاس الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القد ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بقى بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كروسوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كروسوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صن لأصوات مكتومة.
1: يا صباح الخير المستمعين الكرام متابعي راديو سمر، أهلا بكم، تحية طيبة لكم دائما من الفريق العامل في راديو سمر ومن صديقكم وأخوكم هيثم حسن في صباح جديد. كل الحب والاحترام لكل المتابعين، لكل الناس وين ما هم بيسمعونا وين ما هم بيتابعونا. صباح جديد وختام أسبوع، يا رب يكون كان أسبوع جميل وكان أسبوع مليان نجاحات، وكمان فيه الرضا لك خلال مشوارك، خلال رحلتك، خلال هذا الأسبوع. مرحب بكم دائما في صباح بلدنا، برنامجكم اللي دائما توقيته من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12 كل يوم، وكل يوم ضيف جديد أو كل يوم مقدم جديد لصباح بلدنا. وإحنا سعيدين جدا بكل المتابعين، بكل الناس اللي بتتابع راديو سمر ودائما بتسمعنا وبتشاركنا ودائما معنا قلب وقالب ودائما بينتظرونا، وإحنا بنتوقع منهم الكثيرين. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ عزيزي المستمع، ليه بقينا دائما يعني في عجالة؟ ليه دائما إحنا مستعجلين ودارين كل شيء بسرعة؟ عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا، وخلونا نفكر فيها مع بعض. هل المشكلة في الزمن؟ ولا الزمن ما عنده أي ذنب؟ ولا نحن التعبنا والتعب والضغط هم الاثنين غيرونا بدون ما نحس وبقينا إحنا مستعجلين؟ هل التعب والضغط غيرونا وبدون ما نحس وبدون ما نشعر بقينا إحنا المستعجلين في كل حاجة؟ حاجات كثيرة جدا جدا إحنا بقينا مستعجلين فيها. في الحلقة دي حنغوص كده وحنعرج لكم حاجة مهمة صباحية، لكن أتمنى إنه ناخذ السؤال ده ونبتدي نفكر فيه من الصباح. هل إحنا في سرعة في سباق مع الزمن، ولا في أمور تانية هي اللي خلتنا إحنا يعني مستعجلين في كل حاجة؟ صباح الخير لكل الناس اللي بتسمع صباح بلدنا وبتتابع راديو سمر. صباح الناس اللي بتصحى بدري عشان تلحق يومها، برضو هنا في سرعة من الصباح، هنا في جري من الصباح. صباح الزول اللي بيضحك قدام الناس وهو من جوا مرهق، تعبان، متوتر، مكسور، حزين. صباح الأمة اللي بتجري دايما ورا المسؤوليات، بتجري وعندها مسؤوليات كمية، دايرة توفر، دايرة تعمل، دايرة تجيب حاجات كثيرة جدا جدا. الشاب اللي بيفتش على فرص الحياة، اللي بيعاين كثير وراه وبيشوف كثير جدا، واللي بيقارن نفسه بحاجات كثيرة، فبقى في سباق مع الزمن، جاري في كل حاجة، مستعجل في كل شيء، لأنه داير يلحق بالناس الفاتوا. الإنسان بقى يحس إنه الزمن جاري بيه جري، الإنسان بقى يحس إنه الزمن فعلا بقى جاري بيه جري، ما مخليه يمشي براحته، ما مخليه إنه يبقى مرتاح. المشكلة وين؟ الزمن اتغير ولا إحنا اتغيرنا ولا شنو اللي اتغير بالضبط؟ زمان الموضوع كان مختلف، وكثير من الناس يقول لك يا أخي الزمن في السودان طويل ومساحته طويلة وفي وقت طويل، يعني اليوم بيكون طويل، لكن في ناس جو بعض دول مختلفة يقول لك يا أخي الزمن ده بيقى قصير، يعني كم ساعة دي بقت تمشي كأنه يعني في حاجة، شنو الحصل للناس، شنو الحصل لنا، شنو الجديد اللي جد فينا يعني في الأيام دي؟ هل لاحظتوا إنه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ هل أنت وأنا وأنت اللي بتتابعينا وبتسمعينا ملاحظين أو لاحظت إنه إحنا بقينا مستعجلين في أي حاجة؟ أي شيء إحنا بقينا مستعجلين فيه استعجال غير عادي. مستعجلين في الكلام، الكلام ده يعني بقى كده بسرعة غريبة جدا جدا، يعني ما في كلام بقى الناس تصبر له، الناس تفكر فيه، الناس حتى يعني تستشير أو تتحاور أو لا، بيجينا مستعجلين جدا جدا في الكلام. أي كلام بقى يطلع، أي جملة بقى تطلع، أي فك بس المهم يطلع، كأن الزول ده الكلام ده بقى يضايقه جوا وما بيقدر يستحمله. في القرارات احنا بقينا يعني القرارات دي ما بقت فيها حسابات ولا حتى يعني انك تتمعن وتقعد وتفكر انت دار تقول شنو، انت بالضبط دار تقول شنو. قراراتك دي ما بتدرسها، قراراتك دي ما بتفكر لها، قراراتك دي ما بتستشير فيها زول، بس قرارات وخلاص. يعني ما بتاخد مساحة انك لا، بقينا سريعين في القرارات. حتى النجاح احنا دارينه سريع، بقينا دارين النجاح ده بسرعة. العلاقات بقت مشكلة كبيرة جدا جدا، بقت كارثة اليوم. زبطت ما زبطت خمسة دقائق ولا المهم يعني حاجة بقت صعبة جدا. حتى يا أخواننا ما كنا بنعمل له حساب اليوم بقى بسرعة. الزعل اليوم احنا بقينا نزعل بسرعة شديدة جدا جدا، بقينا نزعل بس أي حاجة بس كده خلاص، تقفل الباب وتقفل الدنيا وتقفل كل الأبواب، تسيب الشغل تفرتك، تختلف بدون أي تفكير. حاجة بس كده يعني صغيرة بسيطة جدا ما بتحتاج، خلاص كأن الزول داري طرشك. ما بقينا يعني بقينا زعيلين جدا، يعني بقينا نزعل بسرعة غير عادية، ودي بقت مشكلة. وبقينا نقطع سريع، ما بقينا بنستحمل، ما بقينا عندنا قوة الصبر، لا لا. وحتى الملل بقى سريع، الناس بقت يعني ما يقول لك يعني الزول ده مالوش الحاصل شنو، يعني بقيت تمشي مشوار ما بتقدر تستحمل تقعد كثير. بيقولوا زمان كان في صبر، يقولوا زمان كان في صبر، ويقول لك حاجات كثيرة جدا اختلفت من زمان. يعني هسي لا، احنا في عصر السرعة، كل شيء بقى سريع، يعني في سباق مع الزمن. يعني حتى الزعل بيقع على الهبشة كده، بس تهبش زول كده طوال يزعل، طوال يضايق، طوال الأمور مختلفة. يعني القرارات بس طوال قرار، ما في تفكير، يعني بقت مشكلة كبيرة جدا جدا يعني غايته الله يستر. الناس كانت بتسمع زمان، الناس كانت عندها استعداد انك تسمعك، الناس كانت عندها استعداد انها تحل المشاكل، تصبر على بعض وتستحمل بعض، يعني حتى لو في دين، حتى لو يعني في حاجة دوها يعني بتصبر عليه. لكن هسه الأيامات دي ما في صبر، طوالي بقت مشكلة. يعني الناس كانت بتحكي، بتقعد وتحاول تفهم بعض. زمان يعني الناس بتقدر جودية وتعالوا نتونس، تعالوا نقعد، الأسرة كانت بتتلمى مع بعض، والناس كانت يعني بتحكي مشاكلها، والشباب كانوا بيقعدوا عندهم جلسات وعندهم قعدات وفيها تفاكر وفيها حاجات كثيرة جدا جدا. يعني الناس بتطلع من التمرين تقعد بعد الدافوري، بتقعد بتمشي تتعشى، في رحلات، في قعدات، في حاجات كثيرة جدا جدا. هسه بقينا نرد قبل ما نفهم أي حاجة، رأيكم شنو؟ بقينا نرد من غير ما نفهم أي حاجة، الحاصل شنو والفكرة شنو، وبقينا نحكم قبل ما نسمع، ودي الكارثة جد جد. بقينا نحكم من غير ما نسمع، بقينا بندين بعض، بقينا نحكم يعني بقينا قضاء صريعين في التنفيذ بتاع الحكم على الناس، ونقفل الباب قبل ما نعالج المشكلة. فالمشكلة شنو، القصة شنو المستمعين الكرام؟ هل المشكلة في الزمن؟ هل أنت شايف أن المشكلة بقت في الزمن، ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرنا بدون ما إحنا نشعر، بدون ما إحنا نحس؟ شاركنا الحلقة واكتب لنا وقول لنا رأيك في الموضوع الموضوع شيق، الموضوع جميل، الموضوع فيه مساحة رائعة جدا جدا على إنه إحنا وإنتوا نتونس من الصباح وندردش من الصباح. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه إحنا بقينا في استعجال؟ ليه إحنا بقينا في سرعة الأيام دي في كل حاجة؟ فأنت رأيك شنو؟ هل الكلام ده صحيح؟ ولا عندك رأي تاني دار تضيفه لنا؟ ولا عندك نقطة تاني إضافية؟ خلوني كده أصحب بعض الأصدقاء، بعض الناس اللي بدوا معانا الحلقة، بعض الناس اللي هيشاركونا أو شاركونا وكتبوا لنا من الصباح، ونصبح عليهم ونشوفوا كتبوا قال شنو. رعوث داود أبتيكو بتقول موضوع حقيقي بجد وأصبحت واقع لكثير من الناس، إنه الناس اتغيرت وبقينا وبقت في كل حاجة، وبقت في كثير في حاجات كثيرة ما كانت موجودة. بصراحة الزمن ما اتغير، إحنا اتغيرنا مع ظروف الحياة، أصبحنا غير بقينا نزعل في أبسط الحاجات. رأيكم شنو؟ بتتفقوا مع رعوث ولا لا؟ بقينا نزعل في أبسط الحاجات، يعني حتى كلام، جملة، عبارة بقينا نحكم عليها قبل ما نفهمها، ونقلب وش سريع، نحكم على طول، وكانت قاصدة وقصدتني وكلام كثير. حتى إحنا الرجال، يعني إحنا حتى الشباب بقينا في الحتة دي، يعني الحكم السريع من غير ما نصبر، من غير ما نهدأ، من غير ما نفهم الحاصل شنو. فضل صباح الخير عليك، تحية طيبة، وأسعد الله صباحك بكل خير أو مساء الخير، يعني وقتك توقيتك هناك كيف، مرحب بك وأهلا بك. أم أحمد بتقول أخ من الاستعجال مشكلة حقيقية بجد، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة. طولوا بالكم يا ناس، وخلوا العجلة والردود السريعة. يا سلام عليك، يا سلام عليك، دي الحقيقة. يعني هي قالتها كده يعني بوجه أخ من الاستعجال، بقينا مستعجلين، بقينا في سباق مع الزمن، حتى في الأمور اللي بيحتاج هدوء، اللي بتحتاج يعني الناس تهدأ، تحتاج الناس تفهم بعضها، يعني ما بقينا نستحمل حتى في الأسرة الواحدة، في البيت الواحد ما بقينا نصبر على بعض، لا الأب بقى يصبر، لا الأم بقى تصبر، ولا الأخت بقى تصبر على أخوتها، يعني دي مشكلة، ولا الزوج، ولا المهم كلنا كده بقينا سريعين جدا جدا، وما بقينا نستحمل بعض، ما بقينا نستحمل حتى الجملة، الكلمة اللي بقت تتقال بقت يعني في في في في وضعية صعبة، الناس بقت تكون حذرة، الناس بقت تكون خايفة على إنه تقول عبارة، تقول جملة تتفهم غلط، أو يقول كلام ما يفهمني، يعني حتى زوجتك ممكن ما تفهمك بعض مرات، أو حتى حبيبتك، خطيبتك، وتفسخ الخطوبة وتخرب العلاقة، ويعني بدون ما أنت تدي نفسك يعني هدنة كده، أو تدي نفسك فرصة تفكر أو تفهم اللي تقال شنو، طوالي قلب وش، طوالي خراب، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فبتقول من الاستعجال مشكلة حقيقية بجد، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة، في لحظة ممكن تخرب العلاقة، تقول عبارة، تقول جملة تسيء، وكلام كثير جدا. طولوا بالكم يا ناس، وخلوا العجلة والردود السريعة. هل أنت عندك المشكلة دي؟ هل عندك المشكلة دي؟ وهل أنت حاسي بالحاجة دي الأيام دي؟ إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة، حتى النجاح إحنا دارينه سريع، النجاح اللي إحنا كنا بنقعد له كم سنة، المتوسطة، الابتدائي، المتوسطة، الثانوي، الجامعة، يعني حتى الرزق بقى فيه سباق، يعني الناس حتى عشان تمرق الصباح أكل عيشة بقينا في صراع، في عجلة، يعني حتى في الأكل، الأكل الناس بقى تقعد تهدأ وتقعد كده، في مشكلة بقت لا دايرة الحاجة دارين سريع، يعني بقت ما في زمن، يعني حتى الناس تقعد بيقول لك لا ما في زمن، الأسرة تقعد مع بعض، بقت في حاجات كثيرة جدا جدا في الأيام دي. وكمان لكل الناس اللي بتسمعنا، آمال حسن طه بتقول ضغط الحياة والمهام الكثيرة اللي مفروضة المفروض تعملها وتنجزها، الوضع الاقتصادي والوضع الحالي، وحتى إيقاع الحياة بقى سريع. نعم، خلى الناس عايزة تنجز بسرعة. شفت كلمة تنجز دي بقت اليوم سائدة جدا جدا في لسانه. أنجز أنجز أنجز، ها جيب من آخرك، هات قول الكلام اللي في اختصر وخلصنا. فبالتالي كل شيء بقى فيه عجلة. ها قول لنا أنت تقول شنو، خلص يعني قول لنا، يعني حتى إحنا ما بقينا نصبر نسمع. زمان كان في قعادة الناس تسمع الراديوهات، الناس تقعد تسمع البرامج في التلفزيونات، الناس لا يعني حتى الموبايل اللي بيشيلوه بقى يعني الزول ما بقى يستحمل الفيديوهات المثمرة الفيديوهات الجميلة. خلينا ناخد نشوف رسالة أمال بتكمل بتقول شنو. فبالتالي كل شيء بقى في عجلة والسرعة، قرارات، علاقات اجتماعية وحتى الطابع، البيئة والأحداث والمناخ والناس المحيطة بك، دي كلها مؤثرات. وفي العجلة الندامة، وفي التأني السلامة، ودي حقيقة، ودي الحاجة اللي احنا دارين نرجع ليها ونفكر ونجيف عندها. في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. كم مرة ندمت وانت استعجلت بانك ما تفهم تقرر وحتى تدين او حتى تحكم او حتى تقول حاجة، يعني انت ما كنت محتاج لده يحصل، ما كنت محتاج لده يحصل. شكرا لك يا آمال، تحية طيبة، وصراحة مبسوط لكلامك الحقيقي، كلامك المفيد جدا جدا. تعال نشوف التجاني بيقول سلام، بيقول شنو. سلام ونور يا أخي هيثم، أخوكم التجاني مهاجر من دارفور. مرحب بك وأهلا بك يا التجاني، ومبسوط جدا جدا التجاني إنك أنت بتسمعنا. بتسمعنا من وين يا التجاني؟ ودي حاجة جميلة جدا إنك أنت تشاركنا من الصباح وتتفاكر معانا في الحلقة بإنه ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة. هل المشكلة في الزمن ولا الزمن ما عنده ذنب؟ نفس الزمن قبل كم سنين، هو التوقيت ما يتغير فيه أي حاجة، ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرونا وبدون ما نحس إحنا بقينا يعني بنعمل في إحنا قاعدين نعمله، وبقينا في الواقع اللي احنا بقينا فيه حاليا. ورايك شنو في الكلام اللي قالوا الاصدقاء اللي قالته امال قبل شويه، والكمان قالته رعوث؟ يعني ما شاء الله العنصر النسائي موجود من الصباح، ام احمد كمان موجوده من الصباح، ومبسوط جدا جدا للمشاركات الجميله من الصباح في الحلقه. صديقي العزيز واخوي الطيب فضل بيصبح علينا، وإحنا مبسوطين جدا. محاسن صباح الخير عليك، تحية طيبة، بتقول يسعد صباحكم بكل خير وبركة وسعادة وتفاؤل. مرحب بك يا محاسن، وإحنا مبسوطين جدا جدا إنك أنت بتشاركين. رأيك شنو يا محاسن، شنو اللي بيخلي الناس الأيامات دي مستعجلة؟ شنو المخلين إحنا بقينا مستعجلين يا محاسن؟ لو عندك إضافة. مرحبا بك يا ويلي جيمس، بيقول نورتونا، شكرا لك يا ويلي. محمد جمعة بيقول صباح الخير. نور الدين آدم بيقول صباح العافية، مرحبا بك يا نور الدين. وكمان سوزان اللسطة، مرحبا بك يا سوزان، تحية طيبة، وأسعد الله صباحك بكل خير. بننتظر مشاركتكم، بننتظر آراءكم، بننتظر إضافاتكم في هذا الصباح. تعالوا نشوف صديقنا العزيز فضل بيقول إطلالة صباحية، إطلالة الصباح بلدنا، أين هربت المهلة؟ يا سلام عليك، المهلة هربت وين من حياتنا؟ ليه ما بقت في المهلة يا أخوانا؟ المهلة بنسمع الجملة دي زمان، لكن هسي ما بقى في مهلة، الوقت بقى في سباق، يعني الوقت ذاته بقى في مشكلة معانا، وكأنه يقول لنا أنتم مالكم في شنو، اتغيرتوا مالكم كده. فبيقول يا صباح المحبة والصفاء والنفوس الراضية المستبشرة، صباح الخير على كل القلوب القريبة والبعيدة اللي بتسمعنا عبر راديو سمر، راديو لكل السودانيين. وبيقول في زمان فات كان كل شيء في حياتنا بياخد وقت وزيادة، بياخد وقت وزيادة، يعني حتى في زيادة احنا بنديها لهم. الشاي بيتعمل على نار هادية، الله عليك، كانون فحم، وممكن يكون على حطب كده، ويعني المويه ذاتها يعني تكون يعني سخانة كده مبالغة، والمشاوير ممهولة، والعلاقات بتبدأ بكلمة وتعيش عمر كامل. جاك جواب بيفضل طول السنين، يعني جاك حاجة هدية من حبيبتك أو من منو بيفضل طول السنين، بيكون قاعد معاك، وحتى جملة عبارة بتكون محفوظة طول الزمن. لكن قال الليلة بنصحة والكل جاري، كل جاري مستعجلين في كلامنا، في مشاعرنا، في نجاحنا، وحتى لما نزعل من بعض بنزعل في ثواني وبدون ما ندي نفسنا فرصة نفهم. حقيقة الزعل الليلة، الزعل بيقى قريب جدا جدا، بيقى زي شنو؟ زي شراب الموية. بس كده حاول قول حاجة كده ما مفهومة، يعني عبر، حتى يعني حتى في الحب، يعني حتى في الغزل، حتى في المشاكسات المعاكسات، يعني بقت حاجة كده. المهم المشكلة بقت صعبة جدا جدا، ما في زول قادر يستحمل، ما في زول قادر يصبر، ما في زول قادر يدي نفسه يفهم الحاصل شنو. بقينا كده في حالة كده صعبة جدا جدا. فإنتوا معاي فاهمين الفكرة؟ خلونا نكمل. والسؤال اللي بيفرض نفسه، هل العيب في الزمن؟ هل العيب في الزمن ولا شنو؟ بيقول لا، فضل بيقول لا، الزمن ما يتغير، واليوم لسه فيه نفس البركة، لكن احنا اللي شحننا نفوسنا بالسرعة، احنا شحننا نفوسنا بالسرعة، بقينا بنعايل للزمن كأنه عضو بيطارد فينا، وضيعنا في السكة متعة الإحساس باللحظة الجميلة، ما بقينا نعيش اللحظة. بيقول النجاح والعلاقات بيجوا زي الوجبات السريعة، نفع معاك مع نفع، ما نفع تخرب وش تغير كأنه ما في أي حاجة، في بديل ثلاثة وأربعة بس، أقل حاجة كده ما وضحت، ما جابت حق المصلحة، ما توفقت، طوالي خرب وش وقلب وكلام كتير جدا جدا. يعني ما في زول بقى يصبر، ما في زول بقى يستحمل، يعني حتى في الشغل، حتى في أي حاجة، بقينا حساسين، بقينا حساسين أكتر من اللزوم، يعني بقينا حاجة كده، يعني ما أنا ما قاصد، يعني أنت كده أديني فرصة، أنت أديني فرصة يعني أفهمك، يعني حتى ما بقيت أدي نفسي فرصة عشان أنا أعمل الحاجة. النجاح والعلاقات بيجوا زي الوجبات السريعة، تكوي ما في زمن، عايزينهم بين يوم وليلة، الليلة ولا بكرة، يا إما خلاص، يا إما الليلة ولا خلاص الموضوع. ونسينا إنه الشجرة ما بتطرح ثمرة إلا بعد ما تسقيها وتصبر عليها شهور وسنين، تصبر عليها صبر أيوب لحد ما تنجد أو تجيب ثمار. وحتى الزعل السريع ده دليل على إنه صدورنا بقت ضيقة ومشحونة، وبقت مشحونة، هذا الصدر بقى واسع، ما في حاجة يقول لك يا زول كده وسع صدرك شوية، يعني أهدأ، المهلة المهلة كده، أصبر، أدي نفسك مساحة، فكر كده الحاجة دي ممكن تضرك، فكر كده الحاجة دي ممكن بعدين تندم عليها، فكر كده إنك ممكن ما تلقى تاني بديل، فكر كده عشان الأمور تمشي. لا، ما في زمن، ما عادت بتستحمل العتاب، ما عادت بتستحمل العتاب، لا بيجا ما تعاتب، ولا عادت بتعرف لغة معليش والمسامح كريم، ما في، يا زلمة ما في حاجة اسمه مسامح كريم، لا، حالا وقت كل شيء، يعني ما بقى في مساحة على إنه يفهموك أو تفهم الناس، ودي مشكلة. فبيقول يا مستر هيثم، الحب أولا الإنسانية دائما فضل كج، كل الحب لك يا فضل، وأشكرك وأحييك جدا جدا على هذا الصباح الجميل، وبننتظر مرة تانية نرجع لبعض الأسئلة وبعض الحاجات المهمة. الصادق عثمان العثمان بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير. أستاذ خميس أيوب بيقول مواضيع جميلة استمر فعلا علشان المجتمعاتنا يفهموا فيها جزء مننا، يفهموها، في جزء مننا غائب علينا، فهم غائب علينا، فربنا يبارك برنامجكم. شكرا جدا جدا يا خميس، وبننتظر منك كمان يا خميس تدينا رأيك، تدينا فكرتك في الحاصل الزمن، ليه بيجينا كده، ليه الناس بيجي، هل الزمن يتغير ولا التعب وضغوطات الحياة غيرونا وإحنا ما بقينا حاسين وبقينا عارفين إحنا بنعمل في شنو. ملاك يوسف بيقول صباح الخير أحلى راديو سمر، مرحب بيك وتحية طيبة وأسعد الله أوقاتك بكل خير. النزير حذقيال بيقول صباح الخير والسعادة عليكم أسرة راديو سمر، صباح الخير أستاذ هيثم، صباح النور يا جميل، صباح الخير يا حذقيال وتحية طيبة لك. ومبسوط كمان يكون معانا البروف برنابة، أسعد الله صباحك يا برنابة بكل خير، مبسوطين جدا جدا بمتابعتك، مبسوطين جدا بوجودك معانا في الحلقة. يا بروف رأيك شنو في الموضوع، رأيك شنو في سؤال الحلقة، ورأيك شنو في الصورة اللي انت بتعليها اليوم في الحقائق اللي قدامنا والحاصلة بسرعة شديدة، وما بقت يعني فيها تأني، ما بقت فيها مهلة، ما الناس ما بقت تستحمل بعض، شنو المشكلة؟ آدم عثمان زكريا بيقول يسعد صباحكم، مرحب بك يا آدم وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بالعافية، صباحك بكل خير وأهلا بكل ذل. آدم عثمان زكريا بيقول ستكون حياتك أفضل عندما تركز على نعمك بدل من مشاكلك. الله عليك يا آدم، شكرا يا آدم. كمان سوزان مرحب بك، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير يا سوزان. مبسوطين لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا في صباح بلدنا، ومبسوطين جدا بوجودكم معانا في الحلقة. هل المشكلة في الزمن عزيزي المستمع، ولا نحن التعب والضغط الحياة غيرونا بدون ما إحنا نحس؟ إذن حلقتنا الليلة اللي دائما فيها الكثير جدا، موضوع نشيق، موضوع حقيقي واقعي، خلونا نفكر مع بعض. الضغط اللي بقى يسبقنا، الضغط بقى يعني بقى مشكلة في الحياة بتاعتنا اليوم. الناس بقت عايشة في حالة بتاع السباق دائما، دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا. ما في زول الليلة ما مستعجل، كله بقى مستعجل، يعني حتى عشان يدوك حاجة لابد ترد في زمن سريع، وحتى انت مع نفسك بقيت تشعر انه الحاجة دي بقت ما طبيعية. في حاجات كثيرة جدا جدا بتصادفك في الحياة اليومية، سباق يعني حتى في رزق اليوم، بقينا نتصارع، بقينا نتشاكل، بقينا نختلف، بقينا نخزل بعض، بقينا نفتن بعض، بقينا انه كل زول يعني داري يخم، داري يعني يكاوش على كل حاجه، وبعدين يعني كانه الحشاش من شبكته، ما عندنا زمن يعني حتى في البسيط اللي ممكن اخوك يستفيد منه، لا كل زول دار بس يحوش على كل حاجه، كل زول دار يشيل كل حاجه، حتى الرزق احنا بقينا في صراع مع بعض من اجل اكل العيش، من أجل المهنة، من أجل الوظيفة، من أجل المنصب. إحنا ما في زول ما بقى يعني بيعاين في حق أخوه قبل ما يفكر في إنه دمنه بالنسبة له، ده صديق ولا أخ، حتى في العلاقات، حتى في حاجات كثيرة جدا جدا إحنا بقينا في سباق مع الحياة، زي ما قال قبل شوية صديقنا فضل. يعني حتى النجاح، يعني السنين الفاتت يمكن الزول بيقعد وبيفتش وبيدرس وبيقعد يعني فترة طويلة عشان يعني ينجح نجاح كويس، لا لكن الزمن اللي احنا فيه النجاح بيقى بأنواع تانية، بيقى بأشكال تانية، بيقى بطرق يعني ما شرعية، بيقى بطرق ما قانونية، بيقى بطرق غريبة جدا جدا. يعني الناس بس دايرة تكون هي المتفوقة بكل السبل بكل الطرق، لا ما بقينا حتى بنوزن الأمور، ما بقينا حتى إنه يعني نعرف الطريقة الصحيحة اللي إحنا مفترض ننجح بها. فكل شيء بقى سريع عشان أنا أنجح، كل شيء بقى في إنه أنا أفكر هنا وأفكر هنا وأقعد هنا لا ما بقى فيه تركيز. ليه؟ لأنك دار تنجح سريع، يعني حتى لو استخدمت كل الطرق الكويسة والكعبة اللي بتضرك وما بتضرك، لا انت مهم انك انت دار تنجح وبس، يعني الموضوع ما بقى فيه فكرة تانية. سباق مقارنات، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، ودي أكبر مشكلة. اليوم إحنا بقينا نقارن الأمور بطريقة سريعة جدا جدا. لابد إنه أنا أثبت نفسي أنا منه، دار أثبت نفسي بكل السبل بكل الطرق. حتى لما الزول يرتاح بيحس بالذنب إنه ليه، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. بقينا نحس إنه لو وقفنا شوية الحياة حتفوتنا، ودي مشكلة كبيرة. يعني حتى ما بقيت ترتاح، ما بقيت إنك تدي لنفسك هدنة، ما بقيت تدي لنفسك راحة. ليه؟ خايف الفرصة تفوتك، خايف إنك ما تلقى حقك، خايف إنه ده ياخذوا منك يشيلوا منك. فبقيت بس طوالي طوالي جاري، ما في راحة، ما في هدوء، ما في يعني استرخاء، ما في حاجة زي دي. ليه؟ لأنك خايف تخسر، لأنك خايف تفقد، وبقيت تحرص أي حاجة، بقيت تكون حريص على إنه الحاجة دي ما تفوتك. من هنا تقابض، من هنا تقابض، ومن هنا يعني بقيت مشتت. لا بتلقى راحة لنفسك، ولا بتلقى تركيز لنفسك، ولا بتلقى يعني الحاجة اللي أنت مفترض تفكر فيها إنه هي كويسة ولا لا. هل دي حقيقة ولا لا عزيزي المستمع؟ ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فيعني حتى المسؤوليات اللي أنت بقيت تأخذها بقت مشكلة على إنك أنت تقدر تحسمها بصورة كويسة هذه الأيام. هذه الأيام المقارنات الكثيرة بتسرق راحة الإنسان قبل ما تسرق فرحته. قدر شنو أنت قاعد تقارن نفسك بالناس اللي حوالينك؟ قدر شنو بقيت تقارني نفسك بإنه أنت لسه متأخر، أو ليه أنا بقيت كده؟ شنو أكتر حاجة الأيام دي عمل لك ضغط نفسي؟ أكتر حاجة الأيام دي أنت حاسي إنه هي عامل لك ضغط نفسي، شنو؟ شنو اللي عامل لك الضغط النفسي هذه الأيام؟ فأكيد تكون في حاجة مهمة جدا أنت مشغول بها، أو أنت مشغولة بها. لو قعدت عزيزي المستمع وتفكر في العلماء، تفكر في الناس اللي استكشفت حاجات كثيرة جدا، الناس المخترعين، الناس اللي قدروا يقعدوا لسنين طويلة رغم إنه فشلوا، رغم إنه يعني ما نجحوا من أول مرة، فأكيد كانوا بيقعدوا أوقات طويلة عشان يقدروا يحققوا النجاح ده أو الحلم ده بطريقة صحيحة جدا جدا. فلو قريت قصص ناس كثيرة نجحت في هذه الحياة، هم ما نجحوا بالسرعة دي. حتى النجاح السريع ثمنه غالي، وفيه الندامة، وفيه الخسارة، وفيه حاجات كثيرة جدا جدا. لكن لما تقعد وتركز وتفكر صح وتفهم الحياة ماشية كيف، انت حتقدر تكسب، حتقدر تنجح نجاح، وانت حتكون راضي عنه. ومرات كثيرة بنقارن نفسنا عشان نلحق الفاتنة، وبنخش في طرق، وبنمشي في قرارات، وبنتخذ حاجات سلبية في حياتنا، وبتهدد مستقبلنا، وبتهدد نجاحنا. يا أخوانا حتى اليوم اللي إحنا بقينا ناكله بقى بسرعة، وبقى عليه زيادات كارثية للإنسان، بقت فيها أضرار صحية. ليه؟ عشان ده يتوفر، عشان ده يكون موجود الليلة، يستخدم يعني يستخدموا فيه كمية من الحاجات الضارة لصحة الإنسان. إذا كان فواكه، إذا كان كل أنواع المأكولات والمشروبات. اليوم اللي بقت يعني الأرض ما بقت يعني أو البذور أو الفواكه أو يعني أنواع الخضروات، الحاجات اللي إحنا بقينا عارفين إنه كانت موسمية، يعني من موسم الشتاء أو موسم الصيف، أو لا ما بقت تصبر. يعني حتى الليل إحنا ما بقينا نصبر على الطبيعة نفسها، على الخيرات اللي ممكن زمان أهلنا كانوا بيتكلموا بيقولوا لينا دي ما بنشوفه إلا في الموسم بتاعه. اليوم كله متوفر. ليه بقى اليوم فيه زيادات بتاعت مواد ضارة؟ وما أكتر الأضرار اللي إحنا فيها اليوم في الصحة من أمراض كارثية. بقينا نسمع من أمراض، بقينا نسمع عن أمراض إحنا ما عارفينها، وبقينا حتى اللي إحنا بنتعاطاه اليوم من الشباب اللي تضرروا اليوم في سرعة في سباق مع الزمن عشان يقدر يشتغل، عشان يقدر ينجز، يعني حتى عشان يقدر يتزوج، عشان يقدر ينجب أطفال في طرق غير شرعية، طرق غير قانونية، في عجال على إنه أنت يعني بتنجب ولا ما بتنجب، في مشكلة. يعني إحنا ما بقينا نصبر على أي شيء، لأنه بقينا مضغوطين من كل الجوانب، من أهلنا، من أصحابنا، من أصدقائنا، حتى من نفسنا. بقينا في عجالة إنه نقارن نفسنا بالآخرين، إنه نحصلهم، إنه إحنا نمشي نبقى زيهم. بندفع كلفة غالية جدا جدا، بندفع ثمن باهظ جدا جدا اليوم. ليه؟ لأنه إحنا خاتين نفسنا في مقارنة كارثية مع الآخرين، وإحنا ما عرفناهم نجحوا كيف، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده المقارنات الكثيرة بتسرق راحة الإنسان قبل ما تسرق فرحته، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عايز أقول نقطة مهمة، العلاقات بقت قصيرة النفس الليلة، العلاقات بقت مهددة، علاقاتنا بقت في مشكلة كبيرة جدا جدا، أسرية، عائلية، عاطفية، كله بقت في مشكلة. الناس بقت ما عندها طاقة تتحمل بعض، ما بقى فينا طاقة نتحمل لا أولادنا لا بناتنا ولا أهلنا ولا أسرنا ولا، يعني بقت في مشكلة. كلمة صغيرة تنهي علاقة، كلمة صغيرة بس تنهي علاقة بسرعة. ما بقينا ذاته بنشيل هم، ما بقينا نفكر، ما بقينا زي زمان بنصبر ونتأنى على بعض، نفهم بعض وندي مساحة نصلح أخطأنا. لا، سوء فهم يتحول لقطيعة، سوء فهم بس، قالت لي وقال لي بس سوء فهم، يعني أنا تفاهمت معك في سوء فهم حصل بينه وبينك، بقت قطيعة كبيرة جدا جدا، ثرثرة، نشر كلام سريع يوصل، ما بقى في مساحة بتاع الصدر واسعة لأنه ياخذ الكلام ده ويفكر فيه، يصبر له، يشيله، يتحمله، يفكر فيه. سوء فهم بس، يعني أنت ما فهمتني ليه طوالي بتشيل الكلام ده، بتحوله لثرثرة، بتحوله لشمارات، بتحوله لقطيعة، بتحوله لثرثرة طويلة وكلام طويل، يجيب كلام ويجيب خلافات ويدخل ده ودي قالت وده قال لي، منوال طويل جدا جدا. الردود بقت قاسية، بقينا نرد رد قاسي على أولادنا، بقينا نرد رد قاسي على زوجاتنا، بقينا نرد رد قاسي على الناس اللي إحنا شغالين معاهم، زملائنا في الشغل. زميلك ما فهمك صح، قال عبارة، حتى في كنائسنا بقينا نخلي الكنيسة بس حصل سوء فهم، اختلاف بيني وبين القائد، بيني وبين الخادم، بيني وبين القسيس، في مهب الريح، تسيب الكنيسة وتسيب الخدمة، تسيب فريق الترنيم، تسيب كل حاجة، سبت عليكم ومشيت. في مليون كنيسة، في مليون خدمة، في مليون أي حاجة، خلاص ما بقينا يعني حتى بالحكمة، ما بقينا نقاد بالروح القدس، ما بقينا يعني حتى نقعد ونصلي، ما بقينا حتى نفكر في شنو اللي إحنا قلناه، ما في تأني، ما في صبر على إنك أنت داير تفهم بالضبط أخوك داير يقول شنو. الاختفاء المفاجئ بقى عادي، هفت ليك كده بس، شفت الناس دي ضايقوك، الناس دي ضايقوكي، تختفي من الدنيا، تقفل أي حاجة، تقفل تلفوناتك، تعمل بلوكات للناس، تبلك أي زول، تقفل الدنيا، تغير شريحة، تجيب خط جديد، ترحل، تعمل اختفاء مفاجئ. ما بقينا نستحمل، الأمور بقت ضيقة علينا، الحياة بقت ضيقة، كل شيء بقى لا يطاق، تختفي بس، تخش لك شغل ولا تمشي تشتغل 6 شهور، تختفي من الدنيا، بقى في اختفاء مفاجئ. شنو اللي حصل يا أخوان؟ كده بس قط تقطع الدنيا، ما فهمتك فهمتها، خراب وش طوال سريع، مشى شغل، مشتغل مبيت ولا اشتغل شنو، اختفى من الحياة، رجع السودان، سافر وين، بدون أي سباق إنذار، سابق إنذار، ما في كلام كثير، الزول اختفى. الحصل شنو؟ ما في مؤشرات، ما في حاجة، بس كده قفل أوراق وفرتك. ما بقينا نستحمل يا أخوانا، ما بقينا صابرين على بعض، أسيب الشغل بس، سيب الشغل ويلا لملم دنيتك، تلملم شنطتك بالليل، تلملم شنطتك يا أخوانا، ولا ودع ذاته، ولا السبب الحقيقي التعب النفسي خلى الناس حساسة وعصبية. التعب النفسي اللي إحنا فيه والضغط اللي إحنا فيه والظروف اللي إحنا عايشين فيها هذه الأيام خلتنا بقينا حساسين وعصبيين، ما قادرين نستحمل. وكويس إنه يعني بعض الناس ممكن تعمل الحاجة دي، لكن الأصعب إنك تضرب تأذي ولدك. من الضغط النفسي تنتحر، من الضغوطات النفسية تنتحري، دي كارثة، تقتل نفسك لأنه الضيقة خلاص ما بقيت تستحمل، ضغوطات الحياة ما بقيت تستحملها، أخير اختفي، أخير يعني في زول بيقرر أنت أمشي من الوجود ده، أريح الناس ديل، أسيب الناس ديل في حالهم يرتاحوا مني خلاص. قراراتنا ما بقت مدروسة، حتى البنات يعني زمان البيت ما بتعمل زي اللي بيحصل هسي حاليا، تلملم بعضها تمشي دولة ذاتك، انت بتستغرب تتفاجأ مشت كيف وفي شنو، تسمع قاعدة وين، مشت ليبيا مشت وين، وكلام بيجا حاجات غريبة جدا جدا في يعني الزمن اللي احنا فيه. يعني ما بقول الولد بطبعه يعني ممكن شوية، وفي ما بمعنى انه ما بيفرق، لكن اليوم الفتيات والنقطة الحساسة بتاعت الانتحار، الخلاف اللي بيجا يحصل في البيت وقرر الانتحار من غير تفكير، تجي يعني زمان كان في صبغة وكيف كان، لا اليوم دي ما بقى في صبغة، صبغة يعني بقت ما في، بقى انتحار من فوق من طوابق، يعني من فوق تجي متلبة 7 أدوار 8 أدوار تنتحر بكل بساطة. خلاف بس مع أمها، خلاف مع أبوها بس أو مع أخو، يعني توصل لدرجة تختلف مع أخوك. طيب الأمور يعني وصلت للدرجة دي، ما بقينا نستحمل بعض. في ناس ما قاسية لكن الحياة ضغطتها لدرجة بقت تتعامل بعصبية. هل أنت بقيت تتعامل بعصبية؟ هل بقيت تتنرفز في أي حاجة؟ هل ما بقيت تستحمل جملة كلام عبارة؟ هل ما بقيت تفهم

جينا مستعجلين في كل حاجة. صامويل أيوب، صباح الخير عليك يا صامويل، بيقول يا سيد صباحكم، رأيي باختصار الضغوط الاقتصادية والمعيشية، التغيرات في تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. ضغوطات الحياة بقت صعبة علينا، يعني الوضع اللي احنا بقينا عايشين فيه، الزمن اللي احنا فيه بقى صعب علينا كسودانيين، ما بقول كسودانيين يعني حتى الدول، يعني الليلة الأوكرانيين تعبانين، الفلسطينيين تعبانين، الإيرانيين تعبانين، دول الخليج فيه ضغوطات، العالم كله مضطرب، يعني في قلق، في وضع اقتصادي صعب، يعني الحرب اللي تكون دائرة في الشرق الأوسط، مضيق هرمز والحاجات اللي حصلت، الحروبات المتتالية دي، وحتى الوضع في السودان أزم المشكلة زيادة، خل الإنسان السوداني في حالة يعني صعبة أكتر من اللي كان عايش فيها أصلا، يعني ودي مشكلة حقيقة. بتفق معاك يا صامويل على إنه تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. بيرجع صامويل تاني بيقول هي نفس الرسالة، شكرا يا صامويل على الرسالة بتاعتك والكلام الجميل، تحية طيبة، وننتظر أيضا إضافتك في الحلقة، وشكرا لكل الناس، وشكرا لكل الناس اللي بتتابعنا وما زالت معانا في مشوار الحلقة، ومبسوطين جدا. ملاك يوسف بترجع بتقول إله السلام يعطينا السلام، يجعل الزمن ذو قيمة لتمجيد اسمه، الهدف الذي جئنا من أجله. نعم صديقتي العزيزة، شكرا لك وصباح الخير عليك. فضل، شكرا لمشاركتك لوجودك معنا. وبيقول رأيي باختصار، الحياة ليست سباق للمتر الأخير، بل هي رحلة نعيش بكل تفاصيل الأشياء الجميلة، حقا هي التي تنمو على يعني المهلة. دعونا نعيد للوقت بركته والعلاقات هيبته، ولأنفسنا سلامها الداخلي. كل التحية لكم، ودمتم صوتا يجمعنا بالخير، الحب أولا والإنسانية دائما، فضل كتش. شكرا عزيزي الغالي فضل كتش لمشاركتك الجميلة، وأتمنى أنه ما تكون في رسالة يعني فاتتنا في هذا الصباح. شكرا يا عبد الله عثمان كونتينيو، بيقول أعلى صباح وصباح الخيرات، مرحب بك يا صديقي العزيز جمال ويلسون، صباح الخير عليك يا جمال، أتمنى أنه أرجع لرسالتك وأشوفها. فيبي كمان بعثت لنا رسالة، وخلونا نشوف جمال ويلسون بيقول صباح الخير يا أستاذ هيثم، مبروك لأرسنال، ألف مبروك كمان يا جمال، تحية طيبة لك، بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع طويل دام 20 سنة. نعم بتفق معاك، وكمان نقول المقولة الشهيرة الصبر جميل، ودي النقطة اللي ممكن سبقتني فيها لكن نقرأ رسالتك، وبيقول المقولة الشهيرة الصبر جميل في العجلة الندامة، نحن نعيش في عالم متغير باستمرار ومليء بسرعة، حيث لم يعد هناك وقت كافي للعائلة كي تجلس معا في نفس الوقت لتناول الطعام أو للدردشة العائلية بسبب المشغوليات وضغوطات الحياة. شكرا جمال ويلسون، وكمان أشكرك جدا جدا على التهنية، وبهني حقيقة كل مشجعي أرسنال، يعني هنجلي تفاصيل كده جميلة بعد فاصل قصير وسريع. يعني كمان سعيد جدا إنه الزميلة والإعلامية أماني زكريا، صباح الخير عليك يا أخي وتحية طيبة، مبسوط جدا جدا إنه أنت معانا في الحلقة في هذا الصباح، فبتقول الحمد لله على السلامة يا هيثم، شكرا أختي أماني الله يسلمك، تحية طيبة، وبتقول الزمن قيمته غالية حقيقة، بيكون جميل لو الواحد فينا ركز واستثمر الوقت ده على نفسه وأهدافه وخدمته، وده الشيء العظيم جدا جدا، لأنه بكرة في ندم وانت بالسابق في الزمن وما بتركز وما بتستثمر الوقت، وما قالوا ساكت الوقت من ذهب، وإحنا عندنا تسميات صعبة جدا يا أماني على الوقت بتاعنا،

0: عنقت للزمن، جملة كارثية، مقولة خطر جدا جدا. تعال نقتل الوقت، تقتلوه عديل كده، يعني انتوا ما عارفين حيعمل فيكم شنو. تعال نضيع الزمن، نكسر الزمن، يعني كل مصطلحاتنا يعني أزية للحياة اللي احنا قاعدين نعيشه. واحنا بنقتل الزمن، بنقتل بشنو، بنضيعه بشنو، بنكسره بشنو، راح نضيع الزمن، راح نضيع الزمن. يعني تخيل معاي العبارة دي، راح نضيع الزمن. المقولة اللي بتقول الوقت من ذهب، يعني راح نضيع الزمن، يعني ما نستفيد منه. وديلك بيفتشوا الزمن كسر، يعني في كسر الثانية داير يعني يخترع، بيقعد لأنه يعني يكتشف حاجة في الثواني في الدقائق اللي بتضيع منه، عشان الزمن ده غالي عنده، ثمنه غالي جدا. عشان كده الكتاب المقدس بيقول حاجة مهمة جدا جدا، يعني مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. ودي حاجة مهمة، مفتدين الوقت لأنه الأيام شريرة. عشان كده انتبه، لو انت بتقول لزول تاني راح نقتل الزمن، انتوا حتقتلوا. راح نضيع الزمن، يعني انتوا متأكدين وقاصدين يعني نضيع الزمن ده، نمشي نضيعه في شنو؟ يلا، ودي المهلة ودي المساحة الطويلة. اخوانا خلونا ننتبه للمسميات اللي احنا قاعدين نقولها في المبادئ وقيم الحياة، في الحياة الأساسية في الحياة، زي الوقت. لو احنا بنقتل الزمن صحيح، حندفع الكلفة بتاعته، حندفع الثمن، حنلقى الناس مشت، حنلقى الناس اخترعت، حنلقى الناس اتعلمت، حنلقى الناس فهمت، نلقى الناس استثمرت الوقت في حاجة مهمة جدا جدا، في حاجة قيمة جدا جدا، ما حتندم عليها بكرة. لكن انت وانا حنندم لو قتلنا الزمن، لو ضيعنا الزمن، لو كسرنا الزمن، لو لو لو لو المهم الكثيرة. شكرا أماني، تحية طيبة ليكي، ونتمنى كمان إضافة جديدة، لإضافة كمان لسؤال الحلقة، ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة، ليه إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة. فيبي صباح الخير عليك، منورة الصباح الجميل، شكرا لك يا فيبي، وتحية طيبة. بتقول صباح الخير عليك، صباح السعادة لأسرة راديو سمر، تحية لكم. أمس كنت منتظر الحلقة للساعة واحدة، إن شاء الله المعنى خير. إحنا أسفين، يعني دي واحدة من الناس الحقيقة، يعني إحنا بنقول إنه بدقة شديدة، وزيك في كثيرين، نعتذر ونتأسف جدا جدا للحصل امبارح إنه ما طلعنا لايف، ولظروف متأسفين جدا لأنكم انتظرتونا وما اعتذرنا لكم، أقبلوا اعتذارنا وسامحونا. فبتقول فيبي، الزعل حاجة طبيعية، بنزعل لما الواقع بيختلف عن الحاجة أنا عايزة، لما عن الحاجة اللي أنا عايزاها، لما أحس إنه حقوقنا اتجاهلت أنا بزعل. هي قالت كده. وبتقول الضغوطات، لما الشخص يزعل، في ناس بتقول الزول ده عنده نفسيات أو ما عنده موضوع. الشخص من حقه يزعل، وكلنا بنزعل. الزعل شعور طبيعي، ما مشكلة في الزمن، هو صراع بيعيشه الشخص. شكرا يا فيبي. لكن يا فيبي، هل بقى زيادة موضوع الزعل بقى بسرعة؟ يعني من غير ما نفهم، مفروض يعني الكلام اللي انت قلتيه انه ندي عذر، يعني ندي كمان الزول ده حق انه يزعل، ما في زول ما بيزعل. لكن هل يا فيبي انه احنا بقينا نزعل يعني بسرعة، من غير ما نفهم بعضنا، من غير ما يعني نوضح المشكلة شنو؟ يعني أقل حاجة بيجا تزعلنا، أقل شيء بيجا يزعلنا، ومش يزعلنا وكفاية، لا، بيجا فيه كمان فوق لده خرب وش، يعني كمان اختفى مفاجئ. يعني أنا زعلت وضايقت منك، خلاص يعني ما بقينا نصبر حتى إنه نوضح المشكلة شنو، نوري نفسنا إحنا في شنو أول حصل شنو. شكرا يا فيبي. في رسالة من رماز ومعدن. صباح الخير عليك يا رماز، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير، وإحنا مبسوطين جدا يا رماز إنك أنت معانا في الحلقة، ومبسوط جدا للكلام اللي أنت قلتيه ونفسنا كده نقراه. لأن الدنيا بقت سريعة شديد وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها، لأن الدنيا بقت سريعة شديد وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها غصبا عننا، غصبا عننا بقينا سابق الزمن، بقينا نجري مع الزمن، بقينا مستعجلين على إنه نعمل واحد واثنين وثلاثة. معاكي يا ريماس. بتكمل بتقول السوشيال ميديا الكارثة العصرية اللي بقت كارثة حقيقية، لأنه كل زول بيوري كل لحظة في حياته، نجاحه، سفره، فرحه، فبتحسي كل الناس ماشيين قدام إلا أنا واقفة. ده بيخليك مستعجل عشان تلحق السباق، بقينا خايفين نفوت الفرصة، نفوت العمر. أنا معاك، لكن يا أختي رماز، ما إحنا كمان نخلي بالنا للخدعة البيجة اليوم لإثبات الذات. يعني كله ممكن، ما أقول يعني حقيقي، لكن بقى شيء مزيف. ليه؟ لقينا نفسنا إحنا بقينا نخاف إنه ذاك يكون أحسن مني، حتى لو يعني ما بقينا حارصين إنه نفهم السوشيال ميديا والخداع هو بعيشنا فيه اليوم، وبقينا نشوف حتى يعني الشكل الغير حقيقي، أو يعني الفرحة الغير حقيقية، أو يعني الصورة اللي بقت مزيفة اليوم بأنه أنا سعيد، أنا مبسوط، أنا كويسة، أو أنا مرتاحة، أنا ناجحة، بقينا نخدع بها وبقينا نقارن بها نفسنا. وعشان الحاجة دي إحنا بقينا نسبق للآخرين إنه إحنا كويسين، إنه إحنا مبسوطين. وياما حاجات كثيرة جدا في السوشيال ميديا الليلة هي سايقانا بالخلع، وإحنا ما فاهمين وإحنا ما عارفين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده الناس عايشة في السوشيال ميديا لأنه موهومة، مع الأسف الشديد، أنا آسف جدا جدا، لأنه الحاجة اللي بقت جواها بقت يعني خلقت جوانا صراع غريب جدا جدا، صراع ما عنده نهاية. بس لو إحنا خلينا شوية الموضوع بتاع السوشيال ميديا وبقينا حقيقيين، وبقينا نركز زي ما قالت أماني، إحنا دارين نعمل شنو، أنا دار استثمر شنو، أنا دار استفيد من شنو، أنا موضوع لشنو، أنا جاي لشنو، هدفي شنو في الحياة، ده بيكون أفضل، أفضل من الخداع، أفضل من الوهم اللي أنا قاعد أقارن به ونفسي قاعد أعيشه هذه الأيام، وبسرعة وفي وقت في إحنا في غنى عنه حقيقة يا صديقتي العزيزة ريماس. شكرا لك إبراهيم. صباح الخير عليك صديقنا العزيز إبراهيم، وبيقول صباحاتكم عوافي، صباح الخيرات عزيزي هيثم. ليه بقينا مستعجلين؟ عنوان حلقة مميز جدا جدا، بيقول ربنا يبارككم ويباركك أنت كمان. طبعا الاستعجال غالبا بيأتي من ضغوطات الحياة، والناس عايزة تنجز أي حاجة بسرعة، ودي طبعا ضريبتها غالية جدا جدا، لأنه مرات كثير جدا اتخاذ أي قرار متسرع بيؤدي إلى كوارث. أتفق معاك 100%، بيدفعنا ثمن غالي جدا جدا. وكمان وطبعا مع تسارع الحياة والأحداث والميديا بيجا معظم الناس عايشة في حالة بتاعت هلع ما طبيعي، اختلاط الحقيقة بالخداع، وبات أي شيء رمادي، اللون رمادي الملامح، تحياتي. كل ما بيجا واضح، كل شيء بيجا ضبابي، لا بتعرفه حقيقي ولا بتعرفه مزيف، ولا بتعرفه صادق ولا بتعرفه كذاب، ودي مشكلة كبيرة. شكرا يا إبراهيم، شكرا، تحية طيبة لك وللكلام الجميل اللي انت كتبته لنا والكلام الجميل اللي انت قلته. فضل شكرا لك. بيقول فضل أهلي وناسي دعواتنا ليكم الصباح ده خلونا نهدأ، خلونا نهدي اللعبة شوية، خلوا المهلة والتأني يرجعوا لبيوتنا وعلاقاتنا. الدنيا دي ما سباق جري، الدنيا ما بقى سباق جري، الدنيا دي رحلة محتاجين نعيشها بحب وهدوء بال، ونستمتع بكل خطوة فيها. ورأيكم يهمنا ويغني برنامجنا. ورونا 200 آخر مرة أخذت فيها قرار بمهلة وبدون استعجال، 200 آخر مرة أخذت قرار، أخذت حاجة بالمهلة، اتمهلت وبدون استعجال وبدون سرعة. وكالعادة نختم كلامنا بالعهد الثابت، الحب أولا والإنسانية دائما، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كيك عزيزي فضل، شكرا يا غالي، كل الحب لك، ومبسوط جدا جدا انك انت معانا دائما في صباح بلدنا، ومبسوط جدا جدا يا فضل انك انت بتشارك بقلب صادق ونية صادقة لأجل الشارع السوداني، من أجل الإنسان السوداني. بونو يعني منشور الكل، ده اسمه كده، بيقول صباح الخير والسعادة والعافية والسرور، أهلا وسهلا. شكرا لك يا صديقنا، وأسعد الله صباحك بكل خير. فيبي بترجع، بنستعجل عشان عايشين في عصر الإيقاع السريع. نعم، الحلقة جميلة جدا، تحياتي أستاذ، شكرا لك يا فيبي، وأسعد الله صباحك بكل خير. ونشوف رسالة صديقنا العزيز محمود علي شرف الدين. يا محمود بقول صباح الخير عليكم، ضغوطات الحياة والمسؤوليات جزء من حياتنا، لا مفر منها، لا بد من مواجهتها. بالمناسبة حتى الماديات ما مقياس، أي واحد تجد في حالة قلق في ذاته، تجد في حالته المادية جيد يبحث عن شيء ناقص له والعكس. بالاختصار نحن كبشر نبحث عن الكمال والراحة الدائمة، ودي ما في الوجود لذا، دائما في مشقة وكبد وفي حالة من تناقضات. اللي عنده المال بيبقى صراف عالي وغيره يفتش، والضغوط والضغط الاقتصادي يخلي كلهم جارين. شكرا، وده كلام حقيقي يا محمود. عبد الله آدم بيقول صباح النور يا أخو، مرحب بك يا عزيزي الغالي عبد الله آدم يعقوب، مبسوطين جدا لوجودكم، مبسوطين جدا لمشاركاتكم. رأيكم شنو أطلعكم فاصل قصير كده، خليكم تهدوا ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل.
1: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا، الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: تعالوا نتونس، نتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.
0: الأصدقاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل، ومرحبا بكل الناس اللي بتسمعنا، تحية طيبة ليكم من برنامجكم دائما صباح بلدنا، وصديقكم هيثم حسن من راديو سمر. ختام أسبوع، ويا رب يكون جميل، ويكون كمان أنت راضي عنه، وقدرت كمان تحقق ولو حاجة واحدة في الأسبوع ده. إذا رجعنا وعدنا لحوارنا ونقاشنا وموضوعنا الجميل في ختام الأسبوع، ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه بقينا إحنا جارين ومستعجلين في كل شيء؟ أصدقائنا والناس والمتابعين والمستمعين أضافوا كلام جميل، كلام رائع جدا جدا, ودي الحقيقة وكلام يعني من القلب, كلام حقيقي ممكن ناس بتوصل رسالة حقيقية من قلبها لأسباب كثيرة جدا جدا, ضغوطات الحياة والظروف بتاعت الحياة, لكن يستيل يفضل الزمن هو الزمن, ما في شيء يتغير في الزمن, ولا حتى ربنا عدل حاجة جديدة في الزمن, نفس التوقيت يعني اللي وضعه هو نفس التوقيت, الزمن ما يتغير لكن يتغير الإنسان, وظل يعني نفس الترتيب الوضع, ربنا ربنا ما بيغير رأيه في لحظة عشان الأمور, لا هو حكيم جدا حكيم جدا جدا, وكل شيء بدقة شديدة, وعشان كده بيقول لكل أمر تحت السماء وقت, كل شيء عنده وقت, ما في شيء ناقص في خطة الله, كل مرتب, كل شيء جايب بوقته بزمنه. منو اللي بيتغير؟ بيتغير الإنسان. ليه؟ لأنه كثير من الرغبات وكثير من الاحتياجات وكثير من التفكير اللي عنده اللي نفسه دائما بيفكر فيها, دائما طموحاته كثيرة, دائما رغباته كثيرة, دائما حاجاته كثيرة جدا جدا, وضي طبيعتنا كبشر. شكرا لكل زول تابعنا, شكرا لكل زول كتب, شكرا لكل زول صبح وشاركنا في هذا الصباح. سريع كده نعرج لحاجة كده صباحية, ودائما يعني الأيام دي خواتيم كثيرة جدا جدا لموضوع كرة القدم, وكثير من الناس اليوم ده الأيام دي خلال هذا الأسبوع مبسوطة, في ناس فرحانة, في ناس حزينة, وفي ناس أحلام اتحققت بعد كم وعشرين سنة, وانتظروا وصبروا وكافحوا وناضلوا, لكن يمكن جاء وقت. كثيرين كمان من نجوم كبار جدا جدا خلاص جاء الوقت المناسب إنه يقولوا للفريق إنه إحنا دي نهاية الموسم, أو كثيرين يعني قرروا على إنه يعتزلوا كرة القدم, يعتزلوا اعتزال لكرة القدم دوليا أو حتى يتقاعدوا. وفي مدربين كثيرين جدا جدا, والناس اللي بتحب الكرة, الناس اللي بتتابع كرة القدم للدوريات الأغلى في العالم, إحنا مبسوطين لكل الناس اللي بتشجع كرة القدم, زي ما قال جمال ويلسون المشجع الجميل لأرسنال, وكمان أخونا جورج مايكل بنقول لهم ألف مبروك, والبش مهندس رأفت بنقول لهم مبروك كمان. أرسنال بعد سنين طويلة, عشرينات السنين يعني 22 سنة, 20 سنة بيتظر, اتخيل آخر بطولة مع كان المدرب الكبير والعملاق أرسنال فينجر, لأنه الليلة أرتيتا بحقق حلم بتاع شمال لندن, يعني بعد غياب وكل سنة بيحلم, صبر صبر يعني, حتى النادي صبر على المدرب, شوف ما استعجلوا عليه لحد ما كون تيم منسجم متفاهمين, ويعني بيتغاضوا عن أخطاء كثيرة مع بعضهم, حققوا حلم لعشرين سنة. نفس الحاجة حصلت مع منتخب الكنغو, 50 سنة ما اتأهلوا لكأس العالم, اتأهلوا المرة دي بعد عزيمة وإصرار, تكاتف غير عادل, منتخب الكنغو إنه الليلة موجود في كأس العالم حيشارك بعد 50 سنة أو 52 سنة, ده صبر أيوب, صبروا صبروا صبروا, يعني مقولة حميتي الجميلة, الناس كانت تحب ده, صبرنا صبرنا نصبر لميتين, لكن في صبر جميل جدا جدا, الناس بتصبر والناس بتستحمل والأمور بتمشي لو إحنا عندنا طولة البال. إذن أرسنال مبروك للدوري الغالي والأغلى في العالم, طبعا الدوري الإنجليزي, وكمان برشلونة الموسم ده كمان بيفوز بالدوري الإسباني, وبايرن ميونخ أيضا, وكمان باريس يعني للمرة الكام باريس ممكن يعني بيفوز وبينافس مع أرسنال في بطولة عريقة جدا, أبطال أوروبا, مباراة ختامية, مباراة كبيرة جدا جدا بتنتظر البطلين ديل, باريس سان جيرمان وأرسنال, مباراة يعني حتكون حاجة تحفة, دي حتكون ختام لأبطال أوروبا هذا الموسم. وعندنا كمان الزمالك المصري بعد صراع, دوري كان صعب جدا الدوري المصري, يعني امبارح المباراة الثلاثة مباريات كانت بآخر الأنفاس, إذا كان الأهلي, إذا كان بيراميدز, إذا كان الزمالك, لكن الزمالك الفرصة جاته وهو يفوز بالدرع. الهلال السوداني خارج أرضه, خارج بلده بيفوز بالدوري الرواندي, وبنقول ألف حمد لله على السلامة للدوري الممتاز في السودان اللي رجع, يعني حتى على ملاعب كوبر يعني بنشوف الدوري الممتاز يرجع في السودان. يعني ما كل الفرق, لكن الهلال والمريخ والأهلي مدني وبعض الفرق كوبر, يعني في فرق عادت إنه تعيد النشاط ويعود الفرحة إذا كان المنتخب بيعيد نفسه وبيستعيد لي يعني حتى الجرعة المرة الثانية. إحنا مع السنغال في مجموعة ودي مشكلة كبيرة جدا, الله يستر. إذا كمان في بطل آخر جديد أستون فيلا, المدرب يعني الزول ده مرزق 5 بطولات من أكثر المدربين فازوا بالدورة الأوروبي. يعني الأمري ده زول محظوظ, يعني بس زول يعني دراسته وخطته في البطولة دي شايلة 5 مرات. فألف مبروك للناس اللي ممكن تكون بتشجع أو بتعرف الفريق أستون فيلا بعد صراع كبير جدا حيكون في أبطال أوروبا, رغم أنه الفريق كان مهدد يعني, لكن حقيقة ده إنجاز تاريخي. إذا في صبر في صبر في صبر صبر, الاستعجال ما كويس. وعندنا مقولات سودانية كثيرة الناس بتعرفها عن موضوع العجلة والاستعجال. ليفاندوسكي يغادر برشلونة, محمد صلاح يغادر ليفربول, كازميرو مانشستر يونايتد, وفي كثيرين حتى المدربين يعني في مدربين جداد على تشيلسي, ألونسو بيرجع وبيدرب تشيلسي. فحنسمع يعني انتقالات جديدة بين المدربين واللعيبة في الفترة الجاية. الناس بتترقب كأس العالم, رغم أنه توقيت كأس العالم حيكون صعب جدا جدا للتوقيت, إذا كان المكسيك إذا كان كندا إذا كان أمريكا التوقيت حيكون صعب, يعني الناس حتكون صعبة جدا تتابع المباريات, واللهم غايته إلى الافتتاح. لكن نتمنى أنه الناس يعني تعيد نفسها تجهز. يا بخت الناس الممكن تكون وصلت لدول هي يعني هتنظم كأس العالم. أخونا سمعان بنقول لك إقامة طيبة سعيدة في كندا, وحنفتقدك جدا جدا جدا يا سمعان, وإنت وأسرتك بنقول لكم ألف مبروك وربنا يسعدكم في الدولة الجديدة. شكرا لكل المتابعين, شكرا لكل المستمعين, وما زلنا معاكم في حلقة الصباح وعشر دقائق بتوصلنا عن نهاية الحلقة. خلوني أقول حاجة مهمة قبل ما نرجع للرسائل, حاجة ختامية. حتى الفرحة يا أخوانا بيجا سريع, الفرحة بيجا سريع. زمان الفرحة في أسرتنا أو في البيت السوداني بياخد 2 أسبوع. الناس دي بتعيد نفسها للعرس, بتعيد نفسها للفرح, بتعيد نفسها يعني حتى للمولود. في تجهيزات وحاجات بتاخد منوال طويل, العروسة دي بتجهزها لما تفتر. لكن الليلة الفرح بقى ذات شفته في حوجة, في مشكلة, طق طق طق سريع يا أخوانا خارجونا كده على الرسولين, أي شيء بقى سريع. الفرح العرس يعني حتى حساباته بقت غريبة, بس تسمع فجأة الزول ده عرس كيف اللهم ما معروف شنو الحاصل ما معروف. الفرح يا أخوانا بقى سريع ذاته بقى تيكاوي, خلصنا أنجز اتخارج اتخارج من الناس ما بقت تعيش اللحظة. كان الكلام ده صعب يعني, الفرحة ذاته ما بقت يعني, انت نجاحك ذاته بقى يعني بين ليلة كده خلاص, يعني انت نجحت كلام انت خلاص. العرس تعرس كيف كيف كيف كده الأمور انتهت, بقيت في بيتك, الموضوع دي مشكلة. تحقق حاجة مباشرة تفكر في الحاجة البعدية يعني كده, وبكرة بتفكر في البعدية شنو. ما في وقت ما في زمن, تنجح تخاف تخسر النجاح, شفت تنجح تكون خايف انك تخسر النجاح ده. ما عارف انت سارقه النجاح ده, انت في شنو بالضبط يعني. الناس دي ما يعني حتى النجاح اللي كان بياخذ زمن وده بيفرح بيك وده بيعمل لك حنه وده بيجي ذات, انت خايف وما بتستمتع بالفرحه, قالوا ما بتستمتع باللحظه, اللحظه بقت ما بتدعاش, ودي مشكله كبيره جدا. تفرح يجيك القلق بسرعه, تكون مقلق يعني شايل هم. تخيل وانت فرحان شايل هم بكره هيحصل شنو, ولا انت مديون, ولا حسابات بقت غريبه. بقينا نجري بدون ما نستمتع بالطريق. انتم ملاحظين الحاجه دي, ملاحظين الموضوع ده انه كل شيء بقى سريع يعني. حتى الفرح, الفرح اللي بيجوا الناس كانت بتفرح بيه وفرحانين بابوي رجع من الاغتراب وفرحانين, لا لا لا الموضوع بقى مختلف, الدنيا اختلفت. قالوا مثل جميل وحكاية جميلة جدا, الصورة زمان كانت ذكرى, لكن قالوا الصورة هسي بقت إثبات إنك أنت مبسوط، تثبت للناس بس، تكذب للناس إنك أنت مبسوط. سوشيال ميديا، ما تعرف تيك توك، تكذب بس. لكن الصورة زمان كانت ذكرى جميلة، تقعد كده يا سلام دنيا حلوة. عشان كده احتفل بخطواتك الصغيرة، احتفل بالحاجات الصغيرة، ما تقلل من تعبك وإنجازك. انبسط، استمتع باللحظة. الحياة ما منافسة مستمرة أبدا، الحياة ما منافسة مستمرة. عشان كده عزيزي المستمع خلي بالك، إحنا محتاجين نرجع الهدوء ده، إحنا محتاجين ندي نفسنا فرصة نهدى. الحياة ما منافسة، الدار لك ربنا حيكون، لكن كمان الحياة ما بمعنى إنك أنت ما تعمل فيه وما تشتغل فيه، لكن محتاجة هدنة، محتاجة إنك تهدى، محتاجة إنك ترتب أمورك وتوضب الحاجات بطريقة صحيحة جدا جدا. عزيزي المستمع، ما لازم ترد على طول على كل حاجة، تمام، مضطر، ما مجبور تبرر، ما مضطر ترد على كل حاجة، ما كل شيء أنت لابد ترد عليه، ما تستعجل في الردود، ما تستعجلي في الردود. لابد تفصل بين الجوطة، لابد تفصل بين الضوضاء الحاصل، في ضوضاء شديد، في جوطة، في إزعاج، في يعني كم هائل من الأصوات من حولنا. واحدة منا، والخطورة السوشيال ميديا بتتعب عقل الإنسان بدون ما نحس. زول يقعد في فيسبوك من الصباح، زول يقعد في الفيسبوك لحد ما يقدر ينوم، زول يقعد في الفيسبوك لما عيونه تورم، لما يجي مشكلة في عيونه. ليه إحنا بقينا بهذه الطريقة؟ ليه إحنا بقينا موهومين بالسوشيال ميديا؟ ليه موهومين بأنه ناخد أخبار ما سعيدة؟ ليه دي مشكلة؟ ليه ما في ارتياح بدون إحساس بالذنب؟ ليه ما بترتاح بدون ما تحس بالذنب؟ ارتاح يا أخي بدون ما تحس بالذنب. ليه دائما راحتك فيها إحساس بالذنب؟ ليه أنت حاسس إنه دائما في مشكلة؟ إخوانا، ما غلط إنك ترتاح، الراحة ما كسل، راحة كويسة إنك تهدأ وتفكر وتاخد مساحتك الكويسة. اختار الناس اللي بيطمنك بكل صراحة. الوقت ده إحنا محتاجين لناس بيطمننا، في ناس وجود راحة نفسية حقيقية لينا. يا تناس، يا تفئة، يا تزول أنت بيطمنك، يا تزول بيطمنك لما تقعد معاه. منو اللي أنت حاسي هو بيطمنك لما تقعد معاه؟ بتستفيد منه، بتاخد منه وبتدي. دايما بيناتكم في أخذ وعطاء، في طمأنينة لما تقعد مع هذا الإنسان، لما تقعد مع الناس دي. ما كل الشلاليات اليوم بقت هي مفيدة، ما كل الناس اليوم إحنا بقينا نقعد معهم بقينا بنخاف منهم. أرجع لربنا، ودي الخطوة الختامية المهمة جدا، إحنا محتاجين نرجع إلى الله. حيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، بدون الله ما حنقدر نعمل حاجة. سباق مع الزمن، صراع، مقارنات، إحنا حنتعب. بدون الله، بدون ربنا الحياة بتاعتنا ما حتمشي. بدون الله ما في شيء حيمشي في هذه الحياة، لأنه ده الراسم الخطة بتاعتنا، ده اللي عارف يومك، ده اللي عارف تفاصيلك، ده اللي خلقك، ده اللي خلاك لغاية هسي حي. فما في إنسان بيعيش من غير ربنا أو من غير خطة الله. ممكن تعيش، ممكن تكون قاعد وحياتك ضايعة بدون الله، حياتك ممكن تكون في بهدلة شديدة، أنت في ضياع لأنك بعيد من الله. الإنسان مهما تعب بيحتاج مكان يطمن قلبه، فعشان تطمئن أنت محتاج إلى الله، محتاج ترجع لربنا عشان يقدر يشيل منك القلق اللي أنت فيه، والتعب والوهم والحالة اللي أنت فيه، في سباق بتاع وهم. ممكن يكون فعلا يعني الحياة دايرة كده، ظروف الحياة، اقتصاد، يعني وضع الحياة داير كده، لكن ربنا داير شنو؟ وهل بيقدر على إنه ينظم حياتنا؟ هل الله يقدر يرتب حياتنا لو إحنا طلبناه؟ هل بيقدر يورينا نمشي كيف في حياتنا دي؟ لو إحنا رجعنا لربنا وطلبنا إنه يضعنا في الطريق الصحيح، يقدر ولا لا؟ أنت رأيك شنو؟ الله يقدر ينظم حياتنا؟ هل يقدر يدينا الحكمة الصحيحة عشان نقدر نعيش بها في هذه الحياة؟ يقدر الله، هو الله، هو اللي خلقنا، ما حفظه لو وجدني في الحياة دي، هو اللي خلقني، هو في يده كل شيء يخص حياتي، والمفترض أنا أعيش صح. فبدون الله أنا ما بقدر، بدون ربنا أموري جايطة، بدون الله أموري بتتلخبط. كثير من التلاميذ أو تلميذ من التلاميذ اللي كان دائما حياتهم فيها اضطراب، دائما مستعجل، دائما حياته فيها نوع من العجلة كده، لكن المسيح كان دائما بيوريه بيهديه أهدى روق، رغم أنه كل الحاجات اللي بيعملها كانت كويسة، لكن كان محتاج بس أنه يهدى. عدم هدوءه خلاه يدفع كلفة غالية جدا، يندم ندم ويبكي بكاء، لأنه كان بيعتمد على نفسه، بيفكر على أنه هو فاهم أي حاجة، هو عارف أي حاجة أكتر من الناس الحوالين. ومرات كده إحنا بنستعجل زي بطرس، بس محتاجين نهدى، محتاجين نخط الأمور بصورة صحيحة، محتاجين نسمعه وهو بيكلمنا، محتاجين نسمع الله. الشيطان قال لي طلب أنه يغربلكم، انتبه، لأنك أنت حتكون في مسؤولية كبيرة، ممكن أنت تكون دورك كبير بس أنت ما مركز، أنت ما منتبه، أنت ما خاطي الحاجة الصحيحة في المكان المناسب. فإحنا محتاجين نهدى، محتاجين نروق، حتى والأمور ما ماشية صحيحة نرجع لربنا في الأمور دي. تعالوا نختم ببعض الرسائل، يمكن لبعض الناس حننفصل عنكم في الوقت الدقائق الجاية، للناس اللي بتسمعنا على الراديو والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، احنا حننفصل عنكم بس حنكون على الفيسبوك، يعني في ناس بتسمع الراديو، في ناس بتسمع الساتلايت، احنا البرمجة دي حترجع لطبيعتها، للجدولة بتاعتها الطبيعية. خلونا ناخد كم رسالة، لأنه في رسائل جميلة نختم بها مشوار الحلقة، وآسف على أنه طولت عليكم، وفي رسائل كثيرة جدا جات من المستمعين، جات من الناس اللي بتتابعنا. أليسا سايمون ويليام بتقول صباح البركة أستاذ، البرنامج صراحة حلو، دي حقيقة إحنا عايشينه، والموضوع ده خطير في حياتنا، المحبة والسعادة بقى ما في، الناس تعرف إنه ليه كل شيء، الناس تعرف إنه لكل شيء وقت، وممكن الاستعجال يخليك تندم لقراراتك، وبتقول ركز في هدفك في الحياة، الرب يعطينا نعمة والصبر الحقيقي. نعم أختي أليسا، الكلام ده حقيقي جدا جدا، وشكرا لك. عبودي بيقول بنستعجل نوصل لأي حاجة وخلاص، شفت الكلام ده خطر كيف، بيجينا نستعجل إنه نوصل لأي حاجة وخلاص، مهما كان هيشنو مستعجلين نوصل لها وخلاص، وأغلبنا بيجري مش عشان عايز يوصل لحاجة معينة، لكن عشان ما يحس إنه وقف. يا سلام يا أخي عليك، صراحة يا عبود، يا عبودي الكلام ده حقيقي، أنتم مركزين مع عبودي في الكلام ده، وده الواقع وده الحقيقة اللي احنا عايشينها يا أخوانا، بس بنستعجل نوصل لأي حاجة مهما كان وخلاص يعني، والموضوع ينتهي، وأغلبنا بنجري مش عشان عايزين يعني عايزين نوصل لحاجة معينة، لكن عشان ما يحس إنه واقف، خايفين الناس تسبقنا، أو خايفين نبقى برانا، ودي الحقيقة، خايفين الناس يقول لنا إحنا ما نجحنا، خايفين الناس يكونوا أحسن مننا، فبقينا قارن نفسنا، بقينا بس نوصل بس مهما كان شنو، غلط صح كويس كعب، لا ما بقى المهم، الموضوع ما بقى مهم، بقى إنه نوصل كفاية، يا زول بس أنا حوصل مهما كان، مش ماشي أنا همشي، بنية شلوت صح غلط، بيجينا ما بنعاين حتى، وما بنفكر للحسابات، ما بنفكر لعواقب الحاجة دي. أستاذ ميلاد بيقول أحلى صباح بوجودكم أحباء مستمعي راديو سمر مع أخوي هيثم، عبركم متمنين للأخ العزيز سمعان الإقامة السعيدة، يا رب يا رب فعلا، يعني بقول استعجل من مهددات الحياة الإنسان اليوم، من مهددات حياة الإنسان الاستعجال، نعم، عندما تبدو المهمة ضخمة أو صعبة يميل الدماغ إلى تجنبه، ولكن نحن ما نستعجل لإدراكنا أو ندرك ذلك. شكرا أستاذنا العزيز الغالي ميلاد، تحية طيبة لك ومبسوطين جدا لمتابعتك. الحبيب الغالي صديقي العزيز دينغ سرور يا أخ منور الصباح، وبكل ناس جوبا تحية لكل زول في جوبا، تحية لكل الشباب المعاك يا دينغ سرور بيسمعونا بتابعونا من الصباح في صباح بلدنا. تحية وصل سلامنا وبلغ سلامنا لكل الغاليين يا دينغ في جنوب السودان. بيقول صباح الخير حبيبنا هيثم الخادم وهيثم الرياضة، شكرا كثير وليك شوك كثير بالأكتر يا دينغ سرور بجد. وبيقول الحياة ثابت ونتائج المقارنات يخلينا نستعجل حقيقي. ثانيا الإنترنت والخيال المبالغة، أيوة بيقى في مبالغة في الخيال. بيقول الحل نثق في توقيت الرب لأنه يحارب عننا، نعم، والرجوع إلى الله عشان نعرف ربنا دار شنو. شكرا يا دينغ سرور، وتحية للمدام ولكل الأهل ولكل الأصحاب. عبودي بيقول صباح الخير والعافية والتفاؤل، مرحبا بك يا عبودي. غلوريا هابيل بتقول أحلى صباح مع راديو سمر، شكرا يا غلوريا، تحية طيبة لك وأسعد الله صباحك بكل خير. صديقي العزيز أنا الرسالة دي قبيل فتشت عليها يا أم بكة، أتمنى أنه قريت الاسم صح أم بكة كودي. بيقول صباح الخير أسرة راديو سمر رائعين، أسعد الله صباحكم بكل خير. ولكل المتابعين المحلين البرنامج، لسنا متكلفين بسرعة الحياة، كلام، محتاجين نعيش بكل هدوء حقيقة وراحة البال. إنها حياة لست كرة القدم. خلونا نمشي بمبدأ في العجلة ندامة وفي التأني السلامة، ما لي شيء كالرمال صحتنا يا غوالي. تحياتي أستاذ هيثم، تحية حب واحترام لك يا غالي، شكرا شكرا لرسالتك الجميلة صراحة أنا فتشت عليها لأنه شفتها وضاعت مني، لكن مبسوط أنك أنت عدت ورسلتها لينا تاني، كل الحب لك والتحية لك يا غالي. عبودي شكرا للكلام الجميل، دينغ سرور، غلوريا هابيل شكرا للكلام الجميل. طارق عبد الرحمن بيقول ضغط الحياة وتغيير الناس، الرد قبل الفهم، ده ما يسمى بالسرعة يساوي المسافة على الزمن. كلام جميل، شكرا لك يا طارق. وبيقول يا صباح الورد والبهجة والسرور، يا تحية لك يا صديقي العزيز طارق. أمير عبد اللطيف تاجي بيقول صباح المحبة، يا هلا مرحب بك يا صديقي العزيز أمير عبد اللطيف. يا فضل صراحة رسالك كثيرة بس أنا ما قدرت أقرأ الرسالة اللي أنت رسلت الأخيرة عن التكنولوجيا. مارسيليا بيقول صباحك عوافي أستاذ هيثم، أنا بشوف أنه عند معظم الناس أنه الواحد بيخاف من ضياع الفرصة. نعم كثير من الناس عندها إحساس أنه لو ما لحقت الآن حأخسر، وده كلام غلط، كلام غلط. على فكرة ربنا ما إله المجازفات، في أمور كثيرة ربنا قال سبق فعادها، ربنا عنده كل شيء وقت لكل زول على فكرة. بس مرات إحنا القاعدين نهمل، مرات إحنا القاعدين بنقول بالسوداني قاعدين نتكلكس، يعني بنحاول نمشي بطرقنا، بنحاول نمشي بمخنا، بنحاول نمشي في سكة عشان إحنا شايفين ده بعيوننا المحدودة، ما بنشوفها حسب نظرة الله. ربنا عنده خطة، إحنا اللي قاعدين نجيب خطط بتمشي عكس الخطة بتاعت ربنا فبنضيع. وأرجع للقصة بتاعت إبراهيم، للناس اللي عايزة تسمع القصة دي ترجع لقصة إبراهيم، لما ربنا دعاه، ربنا ناداه إنه يخلي عشيرته ويمشي، وكان عارف عمر إبراهيم ده كم، وكان عارف إسحاق حيجي فيها تو زمن، وكان عارف 200 إسماعيل حيجي، كل ده ربنا عارف. لكن الإنسان بخطته بيمشي حسب المزاج فبيخسر. إحنا قاعدين نخسر ليه؟ لأنه بنمشي عكس دايره الله لينا، وبنفتكر إحنا بنحل المشكلة لكن إحنا بنعقد المشكلة، ودي أكبر كارثة. فإنت ما حتخسر لأنه الأمور في يد الله. فعشان كده بقول لك إحنا محتاجين نرجع إلى ربنا، نرجع إلى الله عشان طرقنا تكون مستقيمة، عشان إحنا نمشي صح. لكن طول ما إحنا ماشيين في طريق معوج، طريق تاني، بأفكارنا، وربنا بيحترم إرادتنا. على فكرة الله بيحترم إرادتك، أنت دار تختار بتمشي في السكة، لكن أنت حتدفع الكلفة، أنت حتدفع الثمن، أنت الخسران، لأنه أنت بتفتكر أنك أنت ذكي، بتعتمد على عقلك، بتعتمد على ذكائك، بتعتمد على الحاجات دي، وبتمشي في سكة وبتتعب. وكثير من الناس ربنا كان واضح معهم، بالذات في العهد القديم كلمهم كثير جدا، وفي ناس كثيرين الرسائل بتاعتهم كانت بالنسبة لنا تعليم، يتعلموا منهم. فكان يعني لما يقول كتاب نافع للتعليم والتوبيخ، هو داري يورينا انه لو احنا مشينا بعقلنا وفكرنا احنا ما حنخسر لو احنا مشينا صح في يد الله. فيبدو يستعجل العلاقات والقرارات إلى آخره، ده كلام صحيح يا مرسيلة. شكرا كثير جدا عبود، صباح الخير عليك، وفي سباق مع الزمن. عبود بيقول صباح الخير راديو سمر، صباحك بكل خير يا أخونا هيثم، شكرا يا عبود، وتحية لك يا صديقنا الغالي عبدالله آدم، ولكل الناس اللي بتتابعنا. صراحة رسائلكم جميلة، كلامكم جميل، كلامكم رائع جدا جدا، وكل رسالة مبدعة، كل يعني مشاركة من الأصدقاء كانت غالية جدا جدا، وكانت ثمينة جدا جدا حقيقة. يعني أنا معجب جدا برسائلكم، ومبسوط جدا للكلام الجميل اللي انتوا ناقشتوه وانتوا طرحتوه، والموضوع يحتاج لوقت، يحتاج لحلقات احنا هنكمل فيها. عشان كده أترككم في رعاية الله، لأنه الزمن فات، ونتمنى نرجع ونكمل الحلقة ونحاور مع بعض ونشوف المعالجات، ونشوف إحنا هنعالجها كيف، إحنا بنخط يدينا مع بعض ونخط الحلول مع بعض عشان نقدر نمشي زي ما بدينا، زي ما خدت.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصد شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعت تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كثير بيحبوا فكرة الميكرويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكرويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكرويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكرويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكرويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكرويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكرويف، لأنه الميكرويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، يعني لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوق كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في

علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نيجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم. لما نرشه على السلطة هيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأن التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحاجات دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا. وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها، نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها وننظفها ونقطعها ونعملها بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت نطبخه في البيت ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكله جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية أخديها، لأنه دي معناها على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كتيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة إنه هي تكون حاجات صحية، في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة شلتي توم شلتي مثلا فلفل أسود هبهان دي كلها حاجات عندها فوائد، التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها، في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي دي عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة
شايل حاجات السوبر ماركت. لكن انا لو بشتري لهم بعد برضو شويه بلح، شويه فول سوداني، اي حاجه ممكن تكون عندها يعني فايده غذائيه، بيعودهم على انه المذاق بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على انه بس ياكلوا حلاوه ولا شوكولاته ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شويه شويه حتلاقي انه هم يتعودوا على الحياه الصحيه. جينا للخطوه تحت التطبيخ. طبعا احنا السودانيات معروفات بانه اكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شويه ملاحظات حيكون اكلنا كمان صحي اكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النيه، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبه للناس العيانين، بالذات بالنسبه للناس اللي عندهم كوليسترول عالي او ضغط او مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا، وما في داعي لانه احنا نستعمل سمنه او زبده صناعيه او طبيعيه، لانها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شويه برضو ده بكون كويس، بعد فتره حتى نحن حنقدر نستطعم الاكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشويه اكتر من انه نحمر، لانه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكره التحمير خطورته كمان في انه غير استعمال الزيوت الكثيره انه درجه الحراره اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجه بتاعت حراره عاليه جدا عشان تستوي الحاجه فيها، ودي حاجه ما صحيه ابدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيره في الصحه بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة اسود، بدل ما انه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطه نسلقه او ندخله في الفرن، وفي الحاله دي حيتم طهيه بطريقه صحيه اكتر، لانه ما دخلنا فيه ولا معلقه بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجه الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليوميه في وجبه الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجه اساسيه. فاحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر، واستعملناه كمان بطريقه صحيه، لانه في الحاله دي ما بتضاف له زيت او صلصه او حاجه زي دي، فاحنا حنحافظ على القيمه بتاعت الخضار، حناخده بطريقه صحيه، ومع الوقت حتبقى لنا دي عاده. صحن السلطه مهم جدا، يعني كل وجبه غدا سر انه يكون في صحن سلطه جنب الاكل اصناف الاكل الثانيه. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمه وبتدخل فيها زيت، انا بفتكر انه اللحوم وبالذات احنا السودانيين بنحب اللحمه الحمراء، يعني فيها نسبه بتاعت زيوت طبيعيه دهون كفايه جدا، فياريت لو احنا بنطبخ نطبخ من غير اي اضافه زيت، وحنلقى بعد شويه انه الحاجه اللي احنا بنطبخها فيها كميه بتاعت زيوت كفايه جدا ومستساغه، وما محتاجين انه نضيف زيت زياده. نصيحه مني انا وبخبرتي في الموضوع ده، انه ان احنا لو خدتينا خل شويه مع الوصفه بتاعت اي طهي لحمه، ده حيكون كويس جدا في انه بكسر الخل طبعا لانه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير انه بيعمل دور حلو جدا انه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، انك ما تقدمي الفاكهة او الشاي بعد الاكل، دايما ان احنا عندنا عادة انه الناس بعد ما خلصوا اكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها انه الفواكه لما ناخدها ورا الاكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لانه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الاحماض الامينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن انا لما طوالي بعد الاكل لسه ما مر نص ساعه اكون اخذت كوبايه بتاعت شاي ساده تقيله، حكون بوظت كل الحديد اللي انا اخذته في الوجبه. فحاولي انه بعد الاكل ما يكون في فواكه مباشره، خلي الفاكهه بعد الاكل بفتره، وخلي كمان الشاي اقل شيء نص ساعه بعد الاكل. طيب بكده نحن بنجي لاخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي اكل في البيت يكون صحي في اواني صحيه. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقه، وربنا يبارك حياه كل مستمعه، ولحد ما نتلاقى في حلقه جايه. اختي السودانيه ايكادولي.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره والنجس في نجاسته والطاهر في طهارته والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظبطون.

0: إلى الجالس على السحابة:
1: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضيا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض، وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
2: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض، لأن عنبها نضجة.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج تفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة.
1: صباح الخير لكل زول بيسمعنا يا شباب، يعني أتمنى أن أنتم صباحكم جميل وصباح رايق، أتمنى أنه فعلا صباحكم يكون رايق، لأنه بجد حاجة إحنا محتاجين لها يا جماعة، أنه نروق كده ونستمتع بالساعات الأولى في اليوم. بتمنى أنه يعني كنتوا كويسين الفترات الفاتت دي، وبتمنى أنه الليلة تكونوا كمان كويسين ومتحمسين تسمعوا عن موضوع الحلقة. وكمان أتمنى أنه في الأول كده يعني شنو نرحب كلنا، كل زول بيسمعنا، طبعا زي ما انا رحبت بكم هسه انا حرحب بالضيف وانتو كمان رحبوا بالضيفه، ونقول لك يا دلال صباح الخير.
2: صباح الخير ترنيم، ما حتكلم معك هسه. صباح الخير. انا اشتقت للاستوديو واشتقت للايفات، ويمكن من السنه اللي فاتت صح
1: تقريباً.
2: يعني انا طولت شديد، وانا مبسوطه انه جاتني دعوه انه اكون موجوده هنا الليله في موضوع موترني أنا شخصيا، لكن حنجازفه كلنا مع بعض
1: لازم.
2: And it's good، يعني الدنيا حلوة يعني. فيعني أنا مشتاقين أول حاجة، مبسوطة نكون قاعدين هنا في هذه الطاولة الحلوة.
1: نعم نعم.
2: بموضوع جديد.
1: أيوة.
2: فخليكم معانا كده وتحمسوا وورونا رأيكم شنو.
1: في الأول طبعا إحنا بنحب نعرف عن أخبارهم الصباحية كده مبدئيا، وبننتظر انه يا شباب زي ما كل مره بحب اسمع انه انتوا قضيتوا اوقاتكم الفاتت كيف، الجديد الحاصل شنو عموما. يعني اكيد في ناس، طبعا في ناس يا دلال بيشاركونا اذا اتزوجوا، اذا سافروا، اذا مثلا في واحد ممتحن متخرج كده، يعني في اللي هي المستجدات
2: بتاعته، في علاقه حلوه كده حاصله.
1: طبعا يا زولا كيف حبيت. يا زولا كيف احنا لينا كم هنا يا صاحبه، تعرفنا شديد خلاص. يعني
2: لو كان حاصل لي حاجات حوريكم لها عادي هسه برضو.
1: لا لا اكيد حاصل لك حاجات، فلازم تقولي لنا مثلا حاجه كده حصلت معاكي حلوه الاسبوع الفات. مثلا
2: الاسبوع الفات
1: حاجه واحده بس، شفتي ما ضغطين عليك،
2: ما ضغطين علي صح. اوكي ربي شنو حصل معي كويس. حضرت عرس.
1: يا سلام.
2: كنت مبسوطه.
1: يا سلام.
2: والدنيا كانت حلوة، وأنا بحب العرسان والدنيا حلوة شديدة يا جماعة. عرسوا يا جماعة عشان نحضر عرسكم.
1: دي يعني شيء يا جماعة توصية من دلال لكم، الناس تتزوج عشان الأفراح جميلة يعني، ودي حاجة حلوة صراحة. أنا ذاتي أعتقد نفس العرس اللي حضرت معك، ولا ده عرس تاني؟
2: نفس العرس.
1: نفس العرس. أوكي. يعني يا نفس العرس. إحنا عندنا حاجة جميلة كده إنه إحنا مع بعض في كم برنامج فبنتلاقى يعني، فلينا الشرف يا دلال يا أخ.
2: بنوركم يا جماعة وبحضوركم، وأنا لي الأشرف منك.
1: الأشرف
2: الأشرف مني. ساعدونا يا جماعة في المعجم ده لأنه الدنيا بايظة.
1: آي لكن كله بالحب يا صاحبتي.
2: أكيد أتشي تمشي هم.
1: نهاية أتشي هم. فيعني مبسوطة أن أنتي ليلة معانا، وأنا ممكن كمان أشارك الشباب وأشاركك يعني مثلا حاجة حلوة حضرت برضو، ما عرس بس يعني مناسبة فرحية كده أول مبارح، فكانت حاجة حلوة. وعقبال ما نفرح بكل الناس يا جماعة كده، ويا جماعة لو في زول ناوي يعمل حاجة زي كده يورينا مثلا يعني إحساسه شنو، لو في زول شاب أو شاب داخل على برنامج بتاع عرس بتاع خطوبة بتاع تخريج أي مناسبة بتفرح، شاركونا بيها وإحنا نهنيكم ونصفق لكم ونقدم لكم كل المباركات.
2: تبريكات. احنا معاكم يا جماعه،
1: احنا معاكم شديد. فاتمنى انه كل زول يشاركنا الليله باخباره في الصباح ده، وكمان بتمنى من كل شخص بيسمعنا ما يكون بس بيسمعنا وخلاص، لا يكون يعني شنو بيشارك الحاجه دي مع اخوانه واخواته اصحابه والاهل وكل الناس، عشان الونسه تبقى فيها فايده اكتر وتبقى فيها متعه اكتر. محتاجين يعني شنو نشاركها مع أكبر عدد من الشباب والشابات
2: ونستفيد ذاته من يعني وجهة نظركم صح. وتشوف وجهة تشوفوا أنتوا وجهة نظرنا يعني وناخد وندي عشان يمكن في زول ضايع في مكان ما ومحتاج له شوية نور كده يعني
1: دي حقيقة على فكرة وإحنا برضو في أوقات كثيرة شديد يعني أنا مثلا بطلع بصورة مستمرة مثلا مرة في الأسبوع ففي أوقات كثيرة شديد أنا بجي وبطلع بكمية من الأفكار الحلوة شديد بتساعدني فعلا وبتوجهني كده في حياة كثيرة شديد فبجد أنا يعني بقول دايما إنه الونسة لما تكون بهدف حلو وباحترام طبعا أكيد إنه بحترم رأي الزول ده والزول ده بيحترم رأيي حتى لو اختلفنا بس يعني دي ما مشكلة يعني دي أحلى حاجة كمان لما نكون بنختلف عشان إحنا ما كلنا نسخة واحدة من بعض
2: أكيد يعني الواحد بيلقى حاجات كتيرة في الطريق وهو ماشي فحاجة كويسة إن أنت تشيل حاجة ما كنت شايفة قبل كده ما كنت عارفة ما خطت لها أي بال بس بتلقى إن أنت تستفيد منها ودي حاجة أنا ما شايفها في حياتي إنه ما في حاجة أنا بتعلمها أو بعرفها وبتضيع يعني أو ما بستفيد منها أو ما بستخدمها بأي طريقة فيا جماعة ارموا لنا ونرمي لكم
1: بالعربي الواضح
2: ارموا لنا ونرمي لكم
1: بجد يعني وكمان واحدة من الحاجات يعني في أوقات أنت بتكون متمسك فعلا برأيك لكن بيجي زول تاني بيخالفك في الرأي مثلا فأنا بالنسبة لي في الأول لا يعني لا أنا رأيي هو الصح وما عرفلك شنو بس هي الفكرة وين إنه أنا حتى في الوقت اللي أنا متأكدة فيه من رأيي أو مبدئي المعين ده مثلا بيجي زول تاني بيتحدى مثلا تفكيري في الحتة دي فأنا بفكر مع نفسي تاني مرة ومرتين عادي جدا يعني أسأل نفسي يا أخي وزول ده قال يا أخي الحياة دي ما بيعملوها بالطريقة دي مثلا أو الفكرة الأسلم ما كده الفكرة أسلم كده فأنا أقوم أفكر في, في, في رأيي مرة واثنين ودي الحاجة الحلوة يعني وأنا دايما بقول إنه هنا في الراديو ده الناس كبرت معانا شديد وإحنا كبرنا معهم شديد ودي حاجة حلوة شديد إنه إحنا بنشارك مع بعض فعشان كده يا شباب أنا بجد نفسي إنه حاجة بسيطة شديد حطلوها منكم من أخوتكم يا أخي ما ترفضوا لأخوتكم طلب يا جماعة
2: أنا برضو هنا ما ترفضوا أيوة طلب يا جماعة
1: والضيف الغالي دي يا جماعة يعني ما ممكن يعني الطلب هو بسيط شديد إنه أنتوا تعملوا شير لللايف ده ليه عشان إحنا نكبر زي ما قلنا والحاجة الثانية يعني أنا كل مرة أحب أذكركم إنه كيف نعمل منشن بتعمل في التعليقات الآت ديكا وبتكتب فيها اسم صاحبك أو صاحبتك اسم الأكاونت بتاعهم عشان يجي لهم إشعار إنه أنت شنو ناديتهم فأي زول عايز يعمل الحاجة دي وحاسس إنه ما عارف يعملها يا جماعة اكتب لنا عديل أنا تاني بوريكم وفي ناس في كنترول حيوروكم وحيساعدوكم وفي ناس بتتابع كمان اللايف فحيكونوا بيشوفوا كل التحديات الواقفة لكم ففي الأول كده يا جماعة حابة أقرأ تعليقات الناس اللي بتصبح علينا ونتشجع كده مع بعض ونصبح على بعض وعلى أهلنا في السودان وأهلنا في كل مكان عندنا زيرو 0505 اوكي اسمك مميز يعني انا حابه انه نعرف اسمك الحقيقي يا 05 بيقول لنا السلام عليكم صباح الخير والسعاده اوكي قال اسمه انا اريس اوكي يا اريس مبسوطين بك شديد وشكرا انك انت اصلا سبقتني وقلت اسمك ودي حاجه حلوه يعني تشرفنا بك جدا جدا واذا انت اول مره تحضر معانا يا اريس اكتب لي كده في تعليق تاني انه ايوه انا اول مره احضر وتعرفت على الراديو من بالطريقه الفلانيه دي يعني فحكون شاكره جدا يا اريس ابو اسو عبد الرحمن بيقول السلام عليكم صباح الخير صباح النور يا غالي مبسوطين بك جدا معانا في الصباح ده ونتمنى انك كمان تكمل معانا اللايف للاخر وكمان تشاركنا برايك يعني عندنا كمان احمد موسى بيقول لنا مساء الخير اعتقد انت يا احمد قاعد في حته حاليا دنيا مساء فيعني كده ورينا انت قاعد وين وشاركنا باخبارك واحوالك اتمنى انك كمان يا احمد تكمل معانا اللايف لحد الاخر عشان شنو عشان نتونس مع بعض محجوب علي بيقول لنا اسعد الله صباحكم بكل خير لكم التحيه والتقدير شكرا كثير يا محجوب مبسوطين بك شديد في الصباح ده واحكوا لنا يا شباب الناس اللي كتبت تكتب تاني احكوا لنا انتوا صباحكم ماشي كيف اسبوعكم الفات ماشي كيف اخباركم مستجداتكم كل الحاجات دي حابين نتونس معكم كده في الاول لحد ما نسخن ونخش في موضوع الحلقه عندنا كمان أخونا الشفيع بيقول لنا صباح الخير عليكم من المملكة أهلا بك يا الشفيع مبسوطين بك شديد ونتمنى أنك أنت طيب وكل الأهل بهناك طيبين وسعيدين سلامنا ليهم كلهم. وكمان بنشجعك انه لو معك زميلك زميلتك اخوك اي زول انت قاعد جنبه يعني تشاركه كمان بالحلقه دي ونستفيد كلنا مع بعض. في كمان عندنا حافظ بيقول لنا صباحات يا احلى ناس. شكرا كثير يا حافظ، مبسوطين بك شديد في الصباح ده ونتمنى انه صباحك لذيذ. كمان في المجتبى بيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير والسعادة. شكرا كثير يا المجتبى. يعني دلال حابة تقولي شو لكل زول صبح علينا وكتب لنا؟
2: يعني أنا عادة يعني جماعة ده سير متى الرزول؟
1: حاضر إن شاء الله.
2: أنا بصحى الساعة 10 فما بلقى لي صباح الخير، الدنيا بتكون بالنسبة لي ظهر خلاص. فأنا مبسوطة إنه في صباحات كثيرة حلوة كده والناس بتصبح علي وصباح الخير عليكم يا جماعة. وعجبني فرغ التوقيت مساء الخير، بنقول لك مساء الأنوار. يعني يعتبر نفسك بالليل معانا عادي، يعني عادي او احنا بنعتبر نفسنا معاك بالليل عادي. بس يعني انا مبسوطه وانه في ناس يعني داخله ومنعنشه كده وبتصبح علينا بكل الفرح ده. فاتمنى انكم تكونوا موجودين ومتواصلين كده وارموا لنا زي ما قالت ترنيم، يعني شاركونا اسبوعكم كان كيف وافكاركم شنو عن الموضوع بتاع اليوم وخليكم معانا كده.
1: لازم تكونوا معنا يا جماعة. انتوا لو ما بقيتوا معنا عايزينكم شوية يعني وروني بس كده ماشيين وين يا جماعة، لازم تسمعوا كده وتشاركونا برأيكم. في كمان عندنا فصيلة نادرة بتقول صباح الخير عليكم يا السمحة. شكرا كتير يا فصيلة نادرة، كده ورينا اسمك منو وشاركينا باسمك ونحب نتعرف عليكي ونعرف كمان أخبارك شنو. أمير أحمد بيقول صباح السعادة والنور، صباح النور عليك يا أمير، مبسوطين بك شديد. عندنا الحافظ، الحافظ الليلة ما شاء الله في كمية من الناس اسمه حافظ، ودي حاجة حلوة يعني على اسم أبوي طوالي
2: صح؟
1: بيقول
2: تذكير تذكير.
1: بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألف هلا. شكرا كثير يا الحافظ، مبسوطين بك شديد في الصباح ده ونتمنى أنك أنت كمان تكون سعيد وصباحك يكون حلو. يعني عندنا أخونا مجدي بيقول لنا السلام عليكم، بعد غياب رجعت لكم تاني من جديد، صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين والمتابعين راديو سمر، نتمنى تكونوا بخير وعافية دوما يا رب. شكرا يا مجدي لرجعتك، دي حاجة يعني حلوة شديد.
2: أنا حاجة كتير عشان الناس تبدأ ترجع
1: صح؟ شفتي كيف انت لما انتي
2: أيوة. في ناس جات
1: أيوة.
2: ما قصرت يا أخ، كده أنا اتفائلت.
1: لازم يعني شنو نشوفك كتير معنا
2: صح؟
1: أيوني. ضروري جدا ضروري. مجدي يعني بجد مبسوطين بك شديد، وكمان نتمنى انك انت يعني سبب الغياب ده ما كان حاجة صعبة او حاجة متعبة، لكن نتمنى انه يعني انت طيب. نيان نيان نيانك اوكي، معلش لو قريت الاسم غلط. نيانيوك اوكي نيانيوك بتقول صباح الورد والياسمين، اسعد الله صباحكم. شكرا كثير يا غاليه وسعيدين جدا بيكي وبتصبيحاتك الجميله. حقيقه يا جماعه يعني زي ما قال دلال قبل شويه، موضوع التصبيحات ده حاجه حلوه شديد
2: صح،
1: حاجه حلوه
2: يعني تجيك انرجي كده حلوه من الصباح وتكون اللي هو يا الله يا اخي كده انا اتصبحت انا كده قمت وفي ناس حواليني او اتذكرت انه الدنيا حلوه يعني الدنيا حتمشي. ف
1: عندي صحيح سؤال يا دلال بحب اساله دائما للضيف بالصباح كده، يعني سؤال بسيط شديد، انت النوع اللي بتحبي لما تصحي تتكلم وتصبحي على الناس اللي في البيت وكده، ولا النوع لا ما تتكلموا معي
2: سير تاني يا جماعه وتريزول؟ لا
1: ما بتحبي؟
2: انا ما بحب اتكلم لانه انا بكون طاشه على الاقل كوبايه شاي بعد كده انا حتذكر انا منو، لكن يعني ما تديني مهمة ما تذكريني بحاجة مفروض أعملها أنا بكون ما معك في الكوكب أصلا. لكن يعني بس ربع ساعة كده وببقى معك زي الفل،
1: صديقي لو هي ربع ساعة ما كثيرة يعني صح؟ ما يعني بتتجازف،
2: أنا ما قاعد أطلب حاجة كثيرة يا جماعة دون ربع ساعة بس وحكون معكم كويسة.
1: لا دي حاجة كويسة صراحة، يعني بتذكر كل مرة لما يجي ضيف وأسأل السؤال ده، يعني في ناس كتير شديد زيك، في ناس بتاخد زمن أصلا يعني بتعمل كم حاجة، حاجات كثيرة ما مجرد كوباية شاي أو قهوة خلاص، لا كم حاجة كده. في ناس بتضطروا يصحوا قبال الحاجة دي مثلا لو عندهم موضوع مهم دايرين يتكلموا، أو مثلا يكون جايين على اللايف مثلا بيضطروا يصحوا قبالة بساعتين عشان المخ يكون شنو صحة وقدروا يتكلموا كده. فأعتقد يعني دي حتكون حاجة غريبة شوية بالنسبة لك إنه أنت جيتي هنا وطوالي بتتكلمي و
2: صح. لكن يا جماعة شربت شاي ما تخافوا أنا مجمعة أحاول.
1: دي حاجة كويسة صراحة. في كمان عندنا إبراهيم بيقول لنا صباح الخير والسعادة، تمام تمام يا إبراهيم صدقني. تمام شديد.
2: طب كويس إنك أنت تمام يعني.
1: أيوة يعني تمام. دي حاجة كويسة إنه الدنيا تمام يعني يا إبراهيم مبسوط بك وكده. بس شاركنا كده في موضوع حلقة يا إبراهيم. كل زول كتب الليلة يا جماعة هيكمل يكتب. يعني حابة أطمنكم بس عشان ما أقول أساميكم يا جماعة ناديكم واحد واحد واحد واحد. أمير بيقول لنا صباح المحبة وكل عام دمتم بخير. شكرا يا أمير مبسوطين بك شديد. وبيرجع بيقول لنا يا دلال بيقول لك بضحك وبيقول لك سرك في بير يا بنتي.
2: عارفة أنا بقدر أعتمد عليكم. شكرا.
1: شفتي كيف؟ يعني سير ده إن شاء الله حيكون بس وصل كل السودان كده مع أستراليا وجنوب السودان.
2: ما دائما كده.
1: مع كده يعني ما حيمشي حتى.
2: ما حيمشي بعيد. ما حيمشي بعيد. يعني على قول ما حيطلع من الكوكب فهما فهم. لا أنا في أمان. أنا واثقة فيكم.
1: أي كويس صدقيني يعني كويس ما يطلع من الكوكب. دي حاجة كويسة شديد. عندنا كمان أختنا إيناس كيوت بتقول صباح الخير والسرور عليكم. صباح النور يا إيناس. سعيدين بك جدا جدا جدا. لو في تعليقات ظهر عندك يا دلال في ياسر أبو عمار وفي حسين لو في ظهرين عندك.
2: أي طوالي. صباح النور والسرور ده أخونا ياسر بيقول لنا على التيم العامل وعليكم يا أنتو يا ناس
1: الراديو.
2: أوكي. فصباح الخير والأزهار والفول والياسمين وكل حاجة حلوة. وعلى التيم العامل أنا برضو بسلم عليهم. يمكن أنا ما صبحت عليهم كلهم لكن برضو أنا بصبح عليهم. فمبسوطة كده ومتمنى أنك أنت برضو تكون مبسوط معانا وخليك معانا كده في لغاية يعني استثمر شوية وقتك هنا فحتلقى حاجة حلوة وتتونس بها وكده. في عندنا حسين موسى برضو بيقول صباح الورد والياسمين. صباح الورد والياسمين والفول برضو ليك انت. شكرا عشان وقتك وشكرا عشان انت متواجد معانا رغم انه احنا مجرد بيتين قاعدين بنتونس هنا لكن انا مبسوطة جدا بوجود كل زول هنا وكده. خليكم معانا كده وورينا اسبوعك كان كيف عامل كيف او خططك للاسبوع ده مثلا وهكذا. محمد محمود عبد الله صباح الفول والياسمين على كل السودانيين والتحية للتيم العامل. يسعد صباحكم بكل حب وسعادة ونستكم ظريفة ولطيفة ونحن مبسوطين منكم جدا. يا إحنا المبسوطين منك. أنا المبسوطة منك
1: حقيقي.
2: فيعني شايف التشجيع شايف التفاؤل. فونستنا هي ظريفة ولطيفة بوجودكم لأنه أنتوا زي ما قلنا أنتوا اللي بتدونا وإحنا كمان بنديكم. فالحياة مشاركة وفكرة إنه في حتة إحنا قاعدين نتكلم فيها كلنا بوجهة نظر مختلفة دي حاجة حلوة شديد. فيعني خليكم موجودين عشان ونستنا تبقى أظرف وألطف وأحلى. يعني
1: شفت يا جماعة أنا لو ما سمعتوا كلامي ما مشكلة إحنا ما لينا على بعض كثير بس ما شو أخذنا على بعض. أكيد أنت ضيفة يا جماعة يعني ما صح.
2: عزوني يا جماعة.
1: عزوها يعني أسمع الكلام منا بس. عندنا ياسر أبو عمار تاني بيقول لو ظاهر لك التعليق بتاع ياسر.
2: أوكي ما شاء الله منورين. أنا سعيد بكم الفخر. أنا برضو فخورة بك أو أنا سعيدة بك أو أنا سعيدة بينا. المهم إنه في إنرجي في طاقة كده حلوة قاعد تنتشر من التعليقات يا ترنيم. الحاجة اللي بتشجعني إنه أنا بعد كوباية شاي دي أشغل نفسي أكتر من كده. أنا محتاجة عشان الناس ديل ما في طريقة
1: صراحة. في كمان محاسن بتقول صباح المحبة والبركة. شكرا كتير يا محاسن مبسوطين بيكي. وهديل الهادي بتقول يا سلام. يعني شوفت يا جماعة للناس الفيسادات بيسمعونا الزولة دي كتبتها كده بجرة طويلة عشان كده يعني أداء كان يعني في أداء في الكتابة
2: في مجهود في طاقة في أيوة. في حب حاصل أنا
1: حقيقي. فيا هديل شكرا كتير لكي ونتمنى أنك أنت كمان مبسوطة كده وتكوني دائما مبسوطة. في أمل جاي أمل بتقول صباح البهجة والمسرة عليكم يا ناس راديو سمر. شكرا كتير يا أمل ونتمنى إنك دائما تكوني عايشة بأمل زي ما اسمك يعني مميز. أحمد بوك يا سلام. أحمد بوك طبعا صديقني جدا
2: واضح
1: يعني طوالي معانا يعني حقيقي واحد من أسرة راديو سمر الطوالي بيكون معانا. فبيقولين صباح المحبة مشتاقين شديد ترنيم وين أنجي فقدناك محبة وسلام ليكم وللجميع.
2: في هاشتاقات عديل
1: حبي. يا زول زول ده يعني كاتب كمان يعني بيكتب تمام تعليق حلوة شديد. فيا أحمد أتمنى أنك أنت طيب يعني أتمنى أنه سبب غيابك ما كان حاجة صعبة بس أتمنى أنه كنت مشغول في حاجات حلوة يعني حاجات كانت ممتعة بالنسبة لك. وإنجي حتشوفوها في خلال الأسبوع ده خليكم مترقبين. وطبعا يا أحمد الليلة معي ضيفة مميزة شديد اسمها دلال. فدلال دي يا أحمد يعني قولي له إنه إحنا عايزينك تحضر معنا. قولي له
2: أنا مستني الكومنت بتاعك. مش تحضر، أنا مستني كومنت عديل
1: بجد.
2: فخليك معنا بجد. طب ما عشان عشاني فخليكم معانا، خليكم معانا.
1: طيب خلينا نطلع عديل.
2: بنشوفه كل أسبوع. أنا شافوني داب ف...
1: صح صح
2: أنا طولته
1: صح.
2: فيا جماعة اتفاعلوا.
1: نعم. كمان عندنا أمير تاني بيرجع بيقول لنا لو كان في طريقة بيكون من إضافة راديو سمر، لأنه أنتوا بتخلوا طيب أنا ما فهمت شديد الرسالة يا أمير، بس وضحها لي أكتر. أنت رأيك شنو أصلا في موضوع الحلقة يا أمير؟ يعني أو بتفكر في شنو يعني عموما؟ شاركنا كده واكتب لنا. أنا نفسي شديد إنه التعليق بتاعك ده يعني ما يضيع ساي، يعني أنا نفسي إنك توضحه لنا أكتر عشان أكون فاهمة فكرتك أكتر. يعني فضل بيقول لنا السلام عليكم. وعليكم السلام يا فضل، إن شاء الله طيب يا فضل، يعني إن شاء الله أمورك طيبة يعني منورنا صدقني، يعني كنا منتظرين جاية تقديم من بدري جدا جدا، يعني نتمنى إنك أنت تكمل معانا يا فضل ولكل الأخوان. أنا يا دلال حابة جدا جدا جدا نبتدي في الموضوع. ليه؟
2: ليه؟
1: ليه؟ ليه؟
2: ليه؟ أيوة.
1: عشان الناس تفهم الفكرة بتاعت الحلقة ذاتها وتبتدي تكتفي موضوع الحلقة.
2: لازم
1: الموضوع ده لأنه يا دلال حاساه موضوع يعني أي زول عنده رأي فيه. إحنا دائما بنحاول نجيب مواضيع كل زول يكون عنده تجربة فيها، اختبار فيه، عنده فكرة فيه أصلا، عشان كل الناس تتشارك. فكده وريني لما أول ما سمعتي العبارة بتاعت بتسيب نفسك لنفسك السؤال ده، يعني فكرتي في شنو كده؟ يعني أشرح لينا فكرتي شنو.
2: خليكم يا جماعة معانا لأنه الحلقة دي مليانة أسرار. ده سر الثالث كده صح؟
1: ده الثالث أنا حسناك.
2: فبفكر في إنه أنا ضايعة بكل بساطة، خليت مشاعري أفكاري روتيني هو اللي يقودني، ما أنا ولا أنا خدت لنفسي أي مفروض أكون محور على الأقل، أكون محرك، أكون أي حاجة، بس أنا واقفة برا الفريم وبعين اللي بيحصل في شنو وأنا ما فهم حاجة. فدي ما أحسن حاجة الزول يكون مر بيها، بس العوامل كثيرة، وأنا متأكدة كلنا حنلقى يعني أفكار أو حاجات بنقدر نشاركها في في الموضوع ده. فخلوكم معانا كده وارموا لنا زي ما قلت، وأنا حارمي رأيكم برضو.
1: يعني أكيد يا شباب لازم تكونوا معانا، يعني لازم كده. معلش حنقف في الحتة دي تاني، حتة إنه أنت يعني بتشوفي الحاجات حاصلة في حياتك وأنت برا كده، أشرحي الحتة دي أكتر. يعني تفاصيل يومك بتقصدي مثلا تفاصيل يومك هي السايقاكي ساي الروتين الضغطة، ولا حاجات أصلا أنت بتعمليها لكن دي ما كانت أصلا جزء من أهدافك أو من فكرتك يعني؟
2: طيب شوفي، لما الواحد اللي هو أنا يعني أكون لي فترة يمكن كنت مضغوطة أو كنت مرة بحاجة معينة، كان عندها ستريس، عندها ألم أو أي نوع من أنواع المشاعر اللي كانت قوية علي، يمكن أنا ما تحملتها، يمكن ما عرفت أصرفها بطريقة كويسة، فالفترة اللي بعديها حرفيا أنا بكون سايبة نفسي لنفسي، اللي هو بخليني أنا أحس مشاعري بس بدون ما أخذ زي احتياطات، بدون ما أفكر، بدون ما أراجع نفسي، بدون ما أوقف حبة وأقول دشنو اللي أنا بسوي فيه. ولا يعني ممكن أنا أصحى الصباح ويعني أعمل زي كل يوم أنا بعمل، بمشي الشغل وبدي راجع، ما اللي هو في نهاية اليوم حاقعد وأفكر يا أخي اليوم ده كان مار كده، يا أخي أنا فكرت في حاجات المعينة دي، ليه أنا فكرت بالطريقة دي، ليه حسيت كده، طيب أنا كان مفروض أشارك الحاجة دي أو أو أو أو لا، بلقى نفسي أنه أنا رقدت في سرير ونمت. صحيت تاني يوم نفس الحاجة، الأسبوع مرة على الطريقة دي، الأسبوع اللي بعديه مرة بالطريقة دي. فحرفيا أنا ما بكون فاهمة حاجة، وفي نفس الوقت ما عايز أقعد عشان أفهم الحاصل شنو.
1: أيوة أعتقد الحتة دي بالذات يا دلال يعني فيها معظمنا بيعاني، وأنا واحدة من الناس اللي بعاني من الحتة دي، لما يكون في ضغطة ضغطة ضغطة ضغطة أو في حاجات كتيرة شيء قاعد تحصل، هذه ممكن تكون يعني ضغطة حلوة وضغطة يعني ضغطة ل ل ل لبرنامج أصلا حلو أنا بحلم به، مثلا زي مثلا نقول دراسة، أخيرا مثلا قدرت أدرس الحاجة أنا بحلم بها، أو مثلا داخلة على مشروع بتاع حاجة حلوة شديد. فدي ضغطة، وفي ضغطة تانية طبعا اللي هي ما حلوة، يعني أنت ما طايق الموضوع ده من الآخر كده ما نفسك فيه. فلما نكون مرن بالحاجة دي، واحدة من الحاجات الممكن فعلا الواحد يعمل يعني يعمل رايح يكون عنده مثلا وقت فاضي لكن ما عايز يفكر في اي حاجه ما عايز يوصل لاي حاجه ما... ليه؟ لانه في ممكن يكون في خوف من فكره معينه او هروب من مسؤوليه معينه. لو هو قاعد يفكر فيها لمجرد ساعتين بس في يومه كله حيلقى انه يعني حاجه دي محتاجه منه شغل ثقيل. فانا بشوف انه بعض المرات احنا اللي بنخاف من انه احنا نقوم بحاجه يعني ده دورنا فيها, يعني بنخاف انه نقوم بمسؤوليه معينه وده دوري وده وتشيس حاجه حلوه شديد انه يكون عندي دور في امور كثيره شديد. فبعتقد انه في جزء من يعني جزء من الحاجه بتخلينا نسيب نفسنا لنفسنا الحته دي يعني بالذات. وفي حاجه تانية يعني بتفق فيها معاك شديد, حته انه الروتين الروتين اللي هو بصورة مكررة جدا وتشيز حاجة كويسة نشكر ربنا عليها يعني في نعم كثيرة شديد في روتيننا, يعني احنا بعض مرات ما بنركز فيها انه دي نعمة من ربنا ودي بركة من بركاته. لكن انا بتكلم في ناحية شنو يا دلال, بتكلم في حتة انه ما انا برضو ما ممكن اكون قاعدة لي 6 شهور 7 شهور 8 شهور بعمل في نفس الحاجة بنفس الطريقة وانا ما راجعت نفسي. ما مشكلة نعملها زي ما هي للأبد, ما مشكلة لو هي نافعة معي. بس الفكرة وين؟ إنه في نقطة مهمة شديد إنه أنا لازم أكون براجع فيها الحاجة اللي أنا بعمل فيها دي, براجع فيها نفسي, براجع فيها أفكاري, براجع فيها يعني كل الخطوات اللي أنا عملتها في الفترات الفاتت دي. بعد كده أي زول بيقيس الفترات على مزاجي, يعني شهر كل 3 شهور كل 6 شهور كل فترة, أو لا ما عنده زمن معين بس عنده تنقلات معينة مثلا يقول لك من فترة من المرحلة دي للمرحلة دي. فكل واحد فينا بعتقد الحتة دي مهمة. وانت رأيك شنو؟
2: يعني الحياة مواسم فأيوة يعني الروتين هو كويس, يعني دي نعمة بنشكر على ربنا عليها زي ما قلتي, لكن فكرة انه انت تكون ماشي بالروتين ده بدون ما تاخد بالك الحاجة دي قاعد تديني حاجات كويسة. طيب على الأقل النتائج بتاعتها ماشية كيف؟ على الأقل في نهاية الأسبوع نهاية الشهر زي ما قلت أي زول بخطة الفترة اللي هو شايفة يعني, لكن في نهاية الفترة دي لازم أنا أكون بشوف في شنو, يعني أنا عملت شنو, أنا حاصل في حياتي شنو, أنجزت شنو, أي الحاجات الكويسة اللي أنا مرت بها, الحاجات الكعبة اللي أنا مرت بها. فعلى الأقل أشوف ما أنا عايش حياتي, أنا ما عايش حياة زول اللي هو أي حاجة خلاص تمام. لكن لا, أنا محتاج إنه أنا أقعد وأشوف أراجع نفسي. هي ما قاعدة مريحة, ما طول الوقت حلوة, ما طول الوقت فيها إنجازات كويسة حقيقي. ومرات بيكون فيها حاجات كثيرة, يعني أيوة في حاجات كويسة وأي حاجة, لكن الواحد يمكن ما شايفة أو مركز على الأغلاط أو الحاجات الكعب اللي هو عملها وما قادر يشوف الحاجات دي. فالقعدة دي بتخليك إنه أنت تبني نفسك, بتخليك تنبسط من الإنجازات اللي أنت عملتها, بتخليك تبقى أوعى من الأغلاط اللي أنت عملتها. فهي حاجة مهمة إن إحنا نقعد, إن إحنا ما نسيب زي ما قلتي نفسنا لنفسنا. وغير كده يعني دي حياتك أنت, أنت اللي حتعيشها, ما في زول تاني حيعيشها لك. ما في زول تاني حيكون ماسك ورقة ولهم بيكتب تقرير. يعني كفاية إنه ربنا أداك الحياة دي إن أنت تديرها, فيعني تحمل مسؤولية الحاجة دي. يعني ويمكن أوقات كثيرة ما نكون عارفين هدف, أو إحنا الفترة دي أنا ما عايز أعمل حاجة, أنا كده لكن دي المسؤولية اللي علينا. على الأقل إحنا لازم على الأقل نكون عارفين إحنا منو وعايزين نعمل شنو
1: بالضبط. وعلى فكرة يعني هو سؤال يبدو بسيط وقصير لكنه معقد شديد. أنا حابة إنه إحنا نشوف عندنا كمان أخونا السفير, سفير الأحلام بيقول لنا يا سلام, شكرا يا سفير, مبسوطين بك شديد. يعني أنا حابة إنه كل شوي كده أرجع وأشوف يا شباب أنتوا قلتوا شوف الحتات اللي إحنا هبشناها دي عشان نوصل لفكرة أكبر وأعمق وأحلى. يعني عندنا كمان واتسدر بيقول لنا صباح الخير, صباح النور يا غالي, مبسوطين بك شديد ونورت اللايف. عندنا كمان ريتشارد بيقول لنا صباح الطاقة الإيجابية منبعثة منكم وأسعد الله صباحكم لأسرة راديو سمر والضيفة خليها على طول في الحلقات القادمة. أنا طبعا من قبل داير أقول للناس يعني قولوا لها كذا, لكن لقيتهم قالوا برام
2: شايفة أنا
1: شفتي كيف يا دلال اللي حيخجلوا كده
2: صح. أنا حرفيا أنا هسه كده ما عارفة أتكلم, لكن دي دعوة شخصية شديد. فأنا تاني انا معاكم هنا فاهمين اللي هو حتلقوني كل اسبوع عادي قاعده يعني. فانا
1: تنوري صراحه يا دلال يعني دي حاجه تفرح الراديو كله حقيقه. شكرا يا ريتشارد لتعليقك الجميل وتشجيعك الحلو لنا ولكل الراديو. ونتمنى يا ريتشارد كمان تشاركنا برايك في الحته دي, واتمنى انه كل زول بيسمعنا يكتب لنا في الحتات اللي احنا تكلمنا فيها ويضيف على ذلك, يعني لانه احنا لسه في حاجات كثيره ماشيين نتكلم فيها. عندنا هيثم, هيثم بيقول لنا صباحكم وردة جميلات الريم ودلال, منورين الصباح, منورة راديو سمر يا دلال بعد زمن, وتحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين الكرام, منورين راديو سمر بحضوركم الجميل والمشاركات, الموضوع شيق ورائع جدا. عايز تقولش لهيثم يا دلال؟
2: أقول لكم سر تاني؟
1: أيوة ما تاني, ده رابع,
2: ده رابع كيسا.
1: أيوة أنا حاسبنك
2: كويس يا أخي.
1: أيوة لا خامس
2: ده كده الخامس صحيح. المهم انتوا احسوا زي ما انتوا عايزين. فانا بسلم على خاله برضو.
1: يا سلام هيثم يا جماعة, بتشوفوه هنا كل مرة, ده خال الشابة دي
2: اجل
1: يعني. ايوة
2: فيعني انا ايوة بتلاقى معاه برا يعني عادي, لكن يعني انا مبسوطة لانه الرادي عنده مكانة كده حلوة. فانا مبسوطة يعني انه انت اشتقت لي هنا في الرادي يعني ما برا فاهمة. فيعني انا مبسوطة ان انت مشتاق لي هنا, وانا ذاتي طولت صراحة بعد زمن, ومنورنا انت ذاتك في الكومنتات, وخليك معانا كده وارمي لنا ونرمي لك.
1: ليلة عبارة دلالة ارمي لنا ونرمي. أكرم بيقول لنا الصباح الخير والعافية, منورين خالص. شكرا كثير يا أكرم, مبسوطين بك جدا جدا جدا, ونتمنى أنك أنت كمان تكمل معانا الحلقة دي للآخر. يا سلام ريتشارد عامل منشن لروميا أنجليا أو أنجيلا, يعني شكرا كثير يا ريتشارد بجد ما قصرت عليك.
2: في ناس بتسمع الكلام بطيب خاطر يا جماعة يعني.
1: حقيقي دي حاجة حلوة, حلوة شديد منك يا ريتشارد. بنحيي وبننبسط جدا بروميا, ونتمنى انه يعني هي كمان تكون لحقة دخلت يعني. آدم بيقول لنا السلام عليكم. السلام عليكم يا آدم. بيقول يا ناس انا في طريق, انا في طريق على التعليقات, انا في الطريق على التعليقات. يا آدم احنا منتظرينك بس صدقني. آدم عثمان زكريا ومنتظرينك يعني تكتب لنا في التعليقات زي ما انت بتقول, واحنا منتظرين نشوف تعليقك تحت. انا متأكد انك انت هتكتب في فيبي
2: كومنت طويل.
1: ايوه في فيبي ممكن تقريه.
2: طيب
1: فيبي ماتيس
2: صح. صباح الخير عليكم, صباح بلدنا, صباح التفاؤل والنجاح, تحياتي لكم أسرة راديو سمر, كونوا بخير وعافية. صباح الخير, ومبسوطة جدا ان انت معانا ومنورانا وكاتب الكومنت ده. انا حاقسم عشان ارد لك على كل جزء فاهم.
1: دي حركة حلوة
2: صح. في حاجات بتخلينا نضيع نفسنا, وفي عادات يومية تستهلك طاقتنا وبتضيعنا كتير. الواحد بيكون في مواصل التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي من غير هدف إرضاء المجتمع على حساب نفسك كده. إحنا لقينا طرف الخيط.
1: عيني حتة الأخيرة دي شفتيها حلوة كيف, إرضاء المجتمع على حساب نفسك.
2: فأنت اللي حتكوني مستلمة الشغلانية دي هسه في الكومنتات فاهمة. فيا فيبي أنا مبسوطة إن أنت رميتي لنا حاجة كويسة, وإحنا هنرمي لك برضو. فيعني صح أنا مقتنعة ومعاكي جدا إنه الواحد في مواقع التواصل الاجتماعي بيكون بيهرب من الواقع بتاعه, أو بيحاول ما يواجه حاجة عشان خايف, عشان ما قادر يفكر في العواقب أو أو أو أو الحاجات دي كتيرة. لكن وبالفعل بيكون بيرضي المجتمع على حساب نفسه في وقت تاني يعني فاهمة. فلو أنا لو بدأت أتكلم ما حاسكت في الموضوع.
1: لا لا دلوقتي تتكلم أنت جاي هنا.
2: أنا ما عارفة حنوقف الكومنتات كده فجأة.
1: لا لأنه okay, take your time في النقطة دي يعني. حلوة أنا عجبتني أصلا, فبحييك جدا يا فيبي أنك أنت مسيت الحتة دي.
2: ففكرة أنه أنا برضي المجتمع على حساب نفسي دي أنا بعتبر بالنسبة لي أنه السوشيال ميديا دي أكتر حاجة بتخلي الواحد يحيد أو يبعد عن هدفه. مهما كان أنت بتعمل شنو, لو ما عدا طبعا لو أنت شغلك في السوشيال ميديا. أيوة. يعني لكن هي بتخليك لما أنت تكون طول الوقت أنت بس بسكرول بتحضر أو بتتابع حاجات
1: يعني.
2: آي فأنت من غير بتحس الحاجة دي بتاخد منك طاقة
1: صح.
2: بعيد عن أنه واضح جدا بتاخد منك زمن, بتاخد منك أفكارك, بتاخد منك مشاعرك, وبالعكس بتديك حاجات بتتبنى لك أفكار ما حقتك. بترسم لك فريمات لوحات كاملة عن حياة ما حقتك. فأنت بتلقى نفسك أنك أنت هل أنت جاري ولا الحاجة دي أصلا ولا لا، ولا الحاجة دي هي اللي متابعك، أنت بتكون فاهم الحاصل شنو. يعني كل ما أنت خطيت فيها زمن، كل ما لقيت أنه فجأة الأفكار دي ما حقتي، وأنت ما بتكون واقف. يعني لو أنت ما زول بتتابع نفسك، ما حتقول دقيقة أنا الفكرة دي جاتني من وين، أو ليه أنا بفكر في الحاجة دي بالطريقة دي، بعد شنو أنا بجد بفكر كده، غيرت رأيي ليه من الحاجة دي. فلما أنت تكون ماشي وماشي في الموضوع بتاع السوشيال ميديا ده بدون أي حذر، بدون أي يعني، على الأقل يكون عندك حاجة معينة أنت بتتابعها، أو شخصية معينة، أو موضوع معين، بتلقى نفسك بتنقاد بأي حاجة، بتمشي وراء أي حاجة، تلقى نفسك بتاخد أفكار معتقدات كاملة، بتاخد مشاعر ما حقتك، بتلقى نفسك اللي هو بتوصل فجأة في مفترق طرق أنت ما فاهم أنا جابني هنا شنو. فيعني هي السوشيال ميديا بتساعد، وأنا مبسوط إنه ربنا أدانا في عقولنا حاجة يعني نستفيد منها بالطريقة دي، وبتفيدنا كتير في أوقات كتير. أيوة بنهرب منها من الواقع لما نكون مضغوطين، لما نكون عايزين بس ناخد شوية بريك أو يعني راحة بين حاجة وحاجة. لكن أي حاجة زادت عن حدها هتجي بطرق ما نتوقع، ما عايز أقول كعبة أو بتجي بجد ضدها يعني، لكن لازم يكون دايما في رد فعل للحاجة إحنا بنعملها. حتى لو إحنا قلنا يمكن الحاجة دي ما تأثر، واحنا بنقول بجد انه كده خليني اللي هو اتصفح دقيقتين وانت صاحي من النوم هتلاقي روحك قاعد ساعتين في السرير بتحصل. فما تخلي الحاجة تحصل، don't يعني. انا ما عارفة كيف، بس زي ما قلنا الروتين بيساعد في الحاجة دي، ودي حاجة كويسة يعني انه يكون في روتين. بس حتى الروتين مرات بيكون من العوامل بتضيعنا لما احنا ما نكون
1: بنراجع اللي بيحصل شنو في التفاصيل بتاعه الروتين ده ذاته يعني.
2: حرفيا والروتين ما انه هو يمشي كده، ما التغيير بس هو اللي ثابت، ما حتى الروتين ما حيثبت. بالعكس حاجه جميله انه كل مره انت بتدخل في اكتيفيتي معين، بتدخل في حاجه حلوه عايز تغير عايز تعمل، لكن في نفس الوقت انت عندك مبادئ معينة أنت ماشي بها
1: حقيقي.
2: الحاجات دي كل ما زي ما قلت لك أنت بتاخد حاجة بتفيدك بالزبط. في كل الحالات أنت اللي بتوظف الحاجة اللي بتاخدها، لكن ما حتخلي الحاجة دي هي اللي تاخدك وتسوقك وتوديك محطات أنت ما عارفها.
1: في حاجة أنا حابة كمان يعني نضيفها في حتة السوشيال ميديا دي، لأنه فعلا دي حتة حساسة شديد. ليه بنقول حساسة؟ لأنه كلنا عندنا سوشيال ميديا، يعني دي ما حاجة ميزة أو مشكلة في بعض الناس، لا دي حاجة عامة جدا جدا. يعني ممكن يجي زول فعلا يجي يقول لك يا أخي أنا بالعكس أنا النوع اللي براجع نفسي أول بأول وكذا، ولكن السوشيال ميديا دي في يدين كل زول. فأنا شخصيا يعني حسب خبرتي في الحتة دي، أنا بطلب المساعدة من بعض الأشخاص إنه كيف أنا ممكن أعمل النظام ده، يعني كيف إن أنا أكون بعرف أتابع الحاصل شنو، مواكبة لكن في نفس الوقت ما متأثرة بالحاجة دي. يعني السوشيال ميديا فيها مؤثرين كتار شديد وبيسموهم الانفلونسرز يعني، فديل ناس دي شغلهم ودي حاجة هم بيعملوها. وأنا بقول يعني لو ما سوشيال ميديا أصلا إحنا الاثنين هسي ما كان حنكون أصلا قاعدين هنا ومعانا،
2: يمكن ما حنتلاقى كتير أصلا
1: الكم الهايل ده من الشباب الحلوين. لكن الحاجة المميزة شنو؟ إنه يعني إحنا عندنا فرصة وعندنا طريقة إنه كل واحد فينا يقرر هو يأتوا برنامج بيحب يسمعه في السوشيال ميديا دي،
2: حرفيا
1: يأتوا محتوى في يأتوا وقت. فدي كلها حاجات أنا بقول خطرة يا دلال، لأنه بعض العلماء يعني بيقولوا إنه إدمان السوشيال ميديا زيه زي إدمان الحياة التانية اللي بندخلها في أجسامنا، إذا كان سكريات إذا كان مخدرات إذا كانت حاجات كثيرة شديد ما صحية وما كويسة، فإدمانها زي ده. والمعالجة بتاعتها عندها طرق كثيرة شديد، وهسي الناس يعني شنو ما شاء الله يعني مع الدراسات الكثيرة دي
2: الناس بتفهمها وعارفة.
1: أيوة وفهمها وعارفة. فهي بتبتدي كده يعني عارفة زي الزلم يقول له يا أخي لو بادي في طريق الإدمان ده، أو في مثلا أنك أنت مثلا الليلة حتاخد مخدرات حبة كده، ما في زول بشجعك تقول لك بس جرب. يعني لو زول بيخاف عليك ما حيقول لك جرب، ليه؟ لأنه الحاجة دي بنسبة كبيرة شديد ممكن ما تخليها تاني. فهي برضو كده سوشيال ميديا، يعني ما في زول حيقول لك ما تجربها، لا خليك عندك سوشيال ميديا، اتصفح واقرا واعرف واستمتع واسمع اغاني اسمع ترانيم، شوف الحياه انت بتحبها، ما هي حلوه برضو بلاتفورمز لكميه من الحياه الحلوه. لكن الفكره وين؟ انا لو سبت نفسي للحاجه دي خلاص أهدافي كلها هتتلغي بنسبة كبيرة شديد، وفعلا هكون يعني سبت نفسي لحاجات
2: ما حقتي
1: بالضبط. فشكرا كثير يا فيبي، وكمان حتى قالتها بتاعت انه نرضي المجتمع دي حتة حلوة شديد. بهنيكي جدا يا فيبي على الحاجة الحلوة انت قلتيها. في كمان تعليق فضل يا دلال ممكن تقريه، أخونا فضل طوالي طبعا بيكتب لنا وطوالي بيشاركنا، فممكن تقري تعليقه يعني.
2: حاسة بالتفاعل من من من كمية
1: حقيقي صح؟ أيوة.
2: طيب صباح الخير والمحبة والجمال على كل السمارة، لو قريتها صح؟
1: أيوة.
2: في كل مكان صباح بلدنا اللي بيجمعنا دايما على قيم الإنسانية والترابط. ده أحلى صباح حرفيا في اليوم ده يعني. فأيوة أنا مبسوطة إنه في حاجات بتربطنا، غير إنه إحنا ما عارفة أقول سودانيين أو غير إنه إحنا مجرد بشر، لكن مبسوطة إنه في حاجات كثيرة ممكن الواحد يتشارك معاها مع زول يمكن ما بيعرفه شخصيا. فأنا مبسوطة بالتصبيحة الحلوة دي. في زحمة الحياة والمسؤوليات والركض اليومي بنلقى نفسنا فجأة بنسأل سؤال حرك الساكن في قلوبنا، بتسيب نفسك لنفسك. الحقيقة الصادمة إنه الضياع ما بيحصل فجأة. أهنيك حرفيا يعني زي ما قال الترنيم قبل شوية، الضياع بيحصل بالتدريج لما ننسى الحاجات اللي بتشبهنا، لما نأجل راحتنا النفسية، لما نقسي قلوبنا عشان نرضي الظروف. بنضيع لما بنتخلى عن عاداتنا البسيطة اللي بتسعدنا، ولما نكتم جوانا لحد ما الصوت الداخلي الحنين يختفي تماما ويحل محله التعب. عشان كده وفي قعدتنا الصباحية دي جايين نتونس بكل شفافية ووضوح عن حاجات بنعملها بتضيعنا من نفسنا، ومنها الحب أولا والإنسانية دايما. فضل كجو. أنا اللايف بالنسبة لي انتهى كده خلاص. يعني يا جماعة انتوا بترموا يعني أكتر مما إحنا بنرمي. يعني شايفة أنا قلت لك لما يكون في ناس الدنيا بتكون حلوة كيف. فأنت يعني لميت كل الكلام اللي قلناه ورميت لنا حاجات أحلى من الكلام اللي قلناه حرفيا. فيعني أنا بهنيك على كل نقطة. وبجد في ناس زي ما قلت لك، الناس بقت فاهمة وعارفة وواعية فكرة إنه أنت فاهم. يعني أنا حبيت إنه في كم نقطة يعني ممكن إحنا نكون بنشاركك فيها يا فضل. إنه أولاً الضياع ما بيحصل فجأة. بيحصل بالتدريج. المشكلة شنو اللي بتخلينا بنحس إنه هو بيحصل فجأة؟ إنه إحنا ما بنراعي للخطوات اللي بتحصل. يعني إحنا لما زي ما قلنا أتسيب في ساعتين من زمني، أنا ما كل مرة حلاحظ الحاجة دي أو ما كل مرة حركز إنه في حاجة غلط، لكن لما الحاجات دي تتلمى مع بعض وفجأة ألقى نفسي إنه دقيقة في شنو، أو لما نزول يقول لي حاجة كده أنا بقول صح الحاجة دي حصلت 200، حصلت ليه، حصلت كيف. فبتثبت لي انه الضياع بجد ما بيحصل فجأة وبيتدرج لما ننسى الحاجات اللي بتشبهنا. بالفعل انت زي ما قلنا في السوشيال ميديا، يعني اقرب مثال احنا قلناه قبل شوية انه الواحد بيبدأ يتبنى افكار ما حقته. انت كده نسيت الحاجات اللي بتشبهك او نسيت جزء من شخصيتك او من نفسك يعني. ولما تأجل راحتك النفسية زي ما قالت فيبي ده كده انت بترضي المجتمع على حساب نفسك. انت بتخد نفسك بالجنب كده وبتبدا تعمل حاجات الناس التانية، سواء انه انت بتسمع الكلام اللي هم بيقولوه وبتعمله في نفس الوقت بدون ما صح. انت تحس انه الحاجه دي غلط. لكن لا، انت بتلقى نفسك انك انت اخذت حياه بتاعت زول تاني. يعني زي ما قلت الانفلونسرز بناخد اللايف ستايل بتاعهم اقرب حاجه. عايزين نشرب نفس القهوة اللي بيشربوها، عايزين نلبس من نفس البراند، عايزين نمشي المكان اللي هم مشوه وشفناه في الستوري المرة الفاتت الكده الكده كده. تلقى نفسك انك انت بتعمل حاجات ما حقتك وبتقسي قلبك عشان ترضي الظروف برضو. يعني غير ما انك بترضي الناس انت بترضي الظروف، اللي هو انت ما عايز زول يزعل منك. والحاجة دي بتختلف من شخصية لشخصية. فلو زول انا يعني برضي الناس عموما، انا متذكره لو او ما عارفه اقولها كيف، يعني في ناس من الخلفيه بتاعت حياتهم هم قاموا كده ان هم مضطرين يرضوا الناس عشان هم يعيشوا، عشان يحسوا بانه في زول بيحبهم، في زول بيهتم، في زول موجود. فالدنيا بيلقى نفسه انه هو بيرضي في الدنيا وبيرضي في الناس وقاعد كده، ولا بعين لنفسه ولا بيهتم لنفسه ولا عارف انه هو مضيع نفسه اصلا. فالحاجات دي كلها بتخلينا ما نحس، ما نفهم، ما نوعى، ما ندرك انه في حاجات ماشيه غلط.
1: انا في حاجه كمان عجبتني شديد، يعني ممكن ناخدها بالجانب الحلو.

0: وأختبر التصرفات بتاعتي، الأفكار بتاعتي، الكلام اللي أنا بقوله، أحلامي ذاتها، أهدافي اللي أنا بخطها هذه عشان شنو؟ يعني الأسئلة البسيطة كل مرة بنقول إنه هذه أسئلة بسيطة، بس هي بتحدد لي حياة كثيرة شديد،
1: حرفياً بتوضح لك إنه...
0: أيوة بتساعدني أنا أفكر صح، بتساعدني إنه أنا أكتشف أصلاً أنا منو أصلاً، أنا ليه بالصورة دي، وممكن أكتشف حاجات ما حلوة فيني، لكن ما مشكلة. يعني إحنا ما في زول فينا كامل، ولا واحد فينا مطالب إنه يكون كامل أصلاً 100%. يعني لكن الحاجة الحلوة إنه في مراحل وفي خطوات، فالخطوات دي نعمة، ما ما ما حاجة سيئة.
1: العافية درجات يا جماعة.
0: بالضبط، العافية درجات، وكل حاجة بتجي واحدة واحدة، ما كلها بتجي فجأة يعني. ودي حاجة حلوة نشكر ربنا عليها. فشكرا كتير يا فضل. حابة كمان أقرأ كمان تعليق ياسر. ياسر بيقول: صباح الخير والسرور زولتنا تريمة المبدعة وضيفتنا دلال وكل التيم العامل في راديو سمر، برنامج شيق والجميل والهادف، أنوع نفس والهادف نفسي بيختلفوا كثيرة، وهي النفس الآمرة بالسوء والنفس اللوامة ونفس المطمئنة والنفس الراضية هي كثير، وده جزء منها. أنا عن نفسي أنا بشوف دايما صراع نفسي أصعب شيء بجد، لازم بعد كل حاجة والفترة والتانية تقعد مع نفسك وتشوف هل حققت الغاية والهدف اللي أنت عاوزه. وشكرا وكل التحية للأهل والأحباب في شرق النيل الحاج يوسف والوالدة. يعني يا ياسر بنحيي كل أخوانك وأهلك وأحبابك، والوالدة الغالية كمان بنحييها، وأتمنى إنه يسمعوا التحية بتاعتك دي عبر الراديو. وعجبني كتير إنه هو قال من أصعب الحاجات إنك أنت أصلا تقعد مع نفسك، دي حاجة فعلا حقيقية ومن أهمها. يعني ما حاجة سهلة إنه أنا أسيب نفسي لنفسي، لكن دي حاجة مهمة إنه أنا كل شوية أراجع الحاجة دي. يعني ممكن واحد فينا يقول لنا: يا جماعة ما بسيطة، يعني فكرته عن أسيب الحاجة يعني زي كأنه أسيب نفسي لنفسي زي كأنه أسيبها على الله.
1: أيوة.
0: ودي ما نفس حاجة يعني جلعا. هي ممكن يكون الفعل ده تم بنفس الأكشن اللي هو يعني بس سيبه وخلاص. يعني أنت بتسيبه على الله، دي حاجة ودي حاجة حلوة، ودي حاجة أصلاً لو أنت عرفت تعملها معناتها أنت متصالح جداً مع حياتك، واثق في ربنا إنه هو قدر شنو عظيم وكبير وقادر على كل حاجة. لكن لما بتقول يا أخي يلا أسيب نفسي لنفسي، دي بتكون
1: المشكلة،
0: مصيبة يعني. مصيبة لأنه بتخيل إنه يعني أنا نفسي دي عبارة عن شنو. يعني أنا لو سايب نفسي لنفسي عموماً حامل شنو؟ يعني نفسي كترنيم كده، وكل واحد فينا لو سأل نفسه في حاجات كثيرة شديد، في أفكار عموما بتجي مرة في راسنا، كل واحد فينا بتجو أفكار كثيرة شديد. يعني مثلا ماشي في الشارع في زول تشاكل مع زول، بتكون مثلا نفسك تتشاكل معه ذاته، في زول جدك قادر تدقه، في زول غضبك حتغضب وحتتصرف أي تصرف حرفين. أو مثلا أفعال حلوة، يعني في زول عمل لك حاجة حلوة أنت خلاص بقيت متعاطف معه شديد ونفسك تعيش مع الزول للأبد وده أحسن إنسان في العالم. فأي زول بيمر بكمية بتاعت مشاعر وأفكار في خلال الساعة واحدة أو الدقيقة الواحدة
1: حرفين،
0: يعني ما ينفع أنا أسيب الحاجة كده ساي، يعني ده شو ده، حنعوم.
1: الواحد مضطر حرفيا يعني يختار هو عايز شنو، عايز يفكر في شنو، وعايز يحس بشنو. يعني الموضوع أيوة صعب، لكن زي ما قلنا العافية درجات، فأنت ما تشيل أي حاجة وخلاص. يعني بجد نفسيتك استقرارك النفسي بيعتمد على الحاجات اللي انت بتمسكها والحاجات اللي بترخيها. ففكرة انه انت بتاخد اي حاجة على المحمل الشخصي او بتخد نفسك زي ما قلنا، يعني بتخد نفسك مكان الحاجة دي، انت بتضيع في حاجات كثيرة،
0: بتضيع
1: يعني في زمنك، في نفسك،
0: صح.
1: في مشاعرك، في يمكن
0: صح.
1: في زول تاني محتاجك تكون موجود، لكن لا انت هنا عايش دور تاني خالص.
0: حقيقي. كمان عندنا اخونا أعتقد أيوة بدر محمد بيقول لنا، بدر بيقول لنا: صباح الورد والياسمين عليكم يا حلوين، دايما محلين صباح، ربنا يعطيكم ألف صحة وعافية، واشتقنا لك يا ترنيم ولكل الحب ولك كل الحب لكم كل الحب والتقدير. شكرا يا بدر محمد، يعني شكرا أنك أنت افتقدتني في فترة طويلة، فعلا كنت مختفية يا بدر، وكمان يعني شكرا للدعوة الصباحية الحلوة، ربنا يديك كمان انت الصحة والعافية. وكمان يا بدر عايزين نعرف رأيك في التعليقات، يعني موضوع ده الليلة كل الشباب وكل الشابات قادرين

0: يتكلموا فيه. يعني آدم عثمان بيقول قبل ما نبدأ في كشف الأسرار، تحياتي لراديو سمر وعلى كل، يعني أدلعت ليلة بديت ليلة موضوع كشف الأسرار ده، ودي حاجة
1: الناس مركزة شايفة؟ أوكي الهوكس حلوة
0: أي.
1: فيا جماعة كل ما تكونوا موجودين كل ما حتبقوا أسرار جديدة.
0: أيوة دي حاجة حلوة شديد. آدم غايته منتظرين تحت تعليقك. يعني في فضل بيقول لنا حين نغادر أنفسنا في زحام الحياة كيف نعود. يلا دي حاجة حلوة شديد منك يا بدر يا فضل، إنك أنت أديتنا سؤال زي كده. بيقول أسرة راديو سمر العزيز العزيزات دلال وترنيم، ولكل أهلنا السودانيين في كل مكان، صباحكم محبة وإنسانية متجددة. سؤالكم اليوم بتسيب نفسك لنفسك لم يكن مجرد سؤال عابر، بل هو صرخة في وجه الغياب وتنبيه لكل قلب استنزفته دروب الحياة والمسؤوليات حتى كاد ينسى ملامحه. الحقيقة التي يجب أن نواجهها بشجاعة هي أن الضياع الإنساني لا يحدث
1: بغتة
0: بل بتسلسل، بل يتسلسل إلينا بالتنازلات الصغيرة، يحدث بالتدريج عندما نغلق أبواب قلوبنا أمام الفرح، وعندما نسمح لضغوط الأيام أن تسرق مننا عفويتنا طيبتنا وبساطتنا السودانية الأصيلة التي عشنا بها ولأجلها. قال نحن نضيع من أنفسنا عندما نستبدل الونس الحقيقية بالعزلة، ونبتعد عن اللمة والشورة التي كانت وما زالت هي الملاذ الحنون. نمنح كل شيء للآخرين ونبخل على أنفسنا بوقفة صدق ومراجعة وتصالح. نترك الصخب الخارجي يحجب عنا صوتنا الداخلي، فنتنازل عن قيمتنا الروحية من أجل مجارات واقع جاف. في هذا الصباح ومن خلال صباح بلدنا أدعوكم وأدعو نفسي قبلكم ألا نترك أنفسنا للضياع. دعونا نتمسك بالخيوط التي تبقينا أحياء بحق. فالعودة إلى النفس تبدأ حين ندرك أن قيمتنا الحقيقية ليست فيما ننجزه من مهام ماديا فحسب، بل فيما نحمله في دواخلنا من سلام ونقاء. لذلك وفي كل خطوة نخطوها وفي كل غربة أو مسافة تفصلنا، دعونا نتذكر دائما الميثاق الذي يجمعنا أو يحمينا من الشتات، أن نضع الحب أولا لتستقيم خطانا، وأن تكون الإنسانية دائما هي مظلتنا التي لا تغيب. كل تحية لكم، وبانتظار ونستلم الشمل وتجبر الخواطر. صباح بلدنا راديو سمر، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو. أنا غايته يعني حاسة إنه يا دلال بعد الكلام الجميل ده كله فعلا زي ما قلتك بينك في اللايف خلاص يعني.
1: لكن ما كتبت كتاب في وقت من الأوقات يعني.
0: فضل يعني بجد إنسان مميز جدا، وبيكتب حاجات حقيقي بتحرك جواك حياة كثيرة شديد، أفكار ومشاعر ويعني حقيقي يا فضل بنشكرك جدا جدا جدا. يعني هسيب لك يا دلال فرصة تعبر عن النقاط اللي عجبتك في التعليق الجميل ده.
1: كل حاجة يعني.
0: كل حاجة أيوة. كل حاجة حقيقي.
1: يعني أقول شنو ولا شنو بجد يعني، حاسة إنه أنا بقرأ في نفسي الفترة اللي فاتت يعني. ابتعدت كتير. أول واحد بيختار العزلة لما يكون ما قادر يواجه نفسه، ما قادر يواجه الناس، ما قادر يواجه الظروف، ما عارف يتصرف كيف. فالأسباب كثيرة، وبنحس إنه فكرة إنه أنا أقعد بعيد هو ما بالنسبة لي بيكون هرب في الوقت ذاك، بس بيكون وسيلة نجاة يعني. فأنا هنا في الوقت ده أنا سبت نفسي لنفسي بدون ما أنا أعرف، بدون ما أنا أحس. أنا بحس إنه الحاجة دي مرات بتكون ضرورية، إنه الواحد يبتعد، بالذات للناس زي ما قلت الحاجة دي بتختلف من زول لزول، بالذات للناس اللي بتحتاج وقت براحة عشان ترتب أفكارها ومشاعرها أو كده. بس الحاجة بتقلب أو بتجي عكس لما ما أكون أنا مراقب نفسي. يعني لو أنا مشيت مع التيار بتاعت الحاجات دي كلها بلقى إنه أنا بالعكس ما في زول عارف عني الحاصل شنو أصلا. ولو أنا حصلت لي حاجة ذاتي ما هعرف أقول لمنو أو أقول شنو. فالكثير من الأشياء
0: حقيقي. أنا كمان في حاجة عجبتني أي صراحة فضل كلامه قوي شديد. حاجة عجبتني يا فضل بجد إنه قال حاجة حلوة إنه حتى الشورة بتاعتنا الاستشارات اللي بنعملها مع بعض الكلام اللي بنقوله لبعض, يعني أنا اللي جاي أستشيرك أنت بكرة تيجي تستشيريني, نفكر مع بعض, دي حاجة مهمة شديد ودي حاجة عندنا كلنا عندنا فيها دور. يعني أنا لو ما أنا بطلب الشورة في زول بيجي بيطلبها مني, أنا ممكن أكون بسمع بس. فالحاجة حلوة إنه ودي حاجة بتساعدنا شديد إنه ما نسيب نفسنا لنفسنا, لأنه في ناس بيحبوك قاعدين دايرين ليك الخير, ممكن يكون زول واحد بس ما بالضرورة يكون عندك جمهور من الناس اللي بيحبوك. لا أبدا, إحنا ما يعني نكون واقعيين شوية كمان, ما نسرح شديد. يعني الحاجة دي بتفرق شديد لما يكون فعلا عندك الوالد أو الوالدة, أختك, صاحبك, صاحبتك, أي زول أنت واثق إنه هو زول ده يعني عارف دلال دي منه, عارفها ما شايفها بالنظرة اللي هي مثلا ممكن يكون في ناس شايفينها بها, فهو عارف أنت منه من جواكي وقادر يستوعب إنه يا أخي أنت حاليا يا أخي أنت دلالة. أنا بعرفك مثلا, طبعا بقول بستخدم اسمك كمثل, لكن يعني مثلا فاهمك أنت منه, أنا عارفك أنت صاحبتي اللي هي من زمان, فأنا واثق فيكي. حاليا أنت زعلانة بس, فمثلا ما تسيبي نفسك للزعل, ما تسيبي نفسك للإحساس ده, ما تسيبي نفسك للإحساس حتى لو كان إحساس حلو, ما تسيبي نفسك له شديد, لأنه إحنا زي ما بنقول إحنا بشر يعني دائما لو خلينا عواطفنا تسوقنا يعني أمورنا بتجوز شديد صراحة,
1: حتى ما عايزيننا
0: حقيقي. وإن كانت المشاعر دي مشاعر طيبة يعني برضو, لكن لازم تكون شنو زي ما انت قبلك قلتي, نختار الحاجة دي. أنا بختار الحاجة دي عن يعني بثقة وعن قرار شخصي يعني. فالحاجة الحلوة إنه فعلا دي حاجة قلتها يا فضول, دي حاجة كمان بحس إحنا بنتميز بها كسودانيين, لكن هي حاجة مهمة يعني يكون عندك زول على الأقل زول واحد بترجع له وتتونس معاه وتحكي له وتفكر بصوت عالي. طبعا أنا واحدة من الناس اللي بحب أفكر بصوت عالي لكن مع ناس معينين, ف يعني ده برضو سير يا جماعة, أنا برضو بقول أسرار على فكرة يعني ده سير اللي لصير طبعا
1: سير واحد لترنيم كده
0: أي فدي حاجة حلوة يعني إنه أنت تفكر مع ناس بصوت عالي مثلا يساعدوك. يا أخي يا أخي فكرة دي ممتازة, لا فكرة دي هسه أجيلية شوية, لا فكرة دي ما كويسة, برضو ما بسيب نفسي لرايهم
1: لرأي الناس
0: برضو يعني مش بثق فيهم أي حاجة, لكن برضو كلام بثق فيهم بمعنى إنه حسمعكم وأنا عارف إن أنتوا ناس كويسين, لكن ما معناته إنه هطبق أي حاجة. فهي داري لها شنو وزنة وداري لها زول يكون فعلا واثق من نفسه, لأنه الشخص اللي ممكن يكون حاس نفسه ما واثق من نفسه ممكن يضيع في الحتة دي,
1: حلقى نفسه زي ما قلنا يتبنى حاجات ما حقته
0: بالضبط,
1: وبقى شخص ما هو يعني هو ما حقيقي. نفسه
0: حقيقي. في علي أحمد بيقول صباح خير شباب سمر. يا علي منورنا شديد الليلة في الصباح ده ومبسوطين بك جدا في الصباح, أتمنى أنك أنت طيب وبخير, وأتمنى أنه كمان تكون كتبت لنا رأيك في موضوع الحلقة يعني. خالت نجات يا سلام يا أخي, خالت نجات بتقول صباح الخير والمحبة والجمال لبنات الحلوات المنورات ترنيم ودلال, يا دلال نورتي راديو سمر. قالت لك
1: أنت نورتينا يعني صح. أنا مبسوطة بالحلقة عشان جمعتنا في الكومنت حقيقي. ده أنا مبسوطة شديد ومشتاقين شديد يا خالت نجات, وشكرا عشان انتي كاتبه لنا ومتابعانا وحاضره الحلقه كده ومنورانا. لو عندك اي حاجه عايزه تقوليها لبناتك الحلوين دي قوليها لنا
0: حقيقي. شكرا كتير يا خالتي نجات, واتمنى انه يعني كل الاسره بخير وطيبين كلكم. عندنا الاعلامي محمد بيقول مراجعه النفس ضروريه جدا على اساس انت تلزم نفسك تعمل في شنو وداير تعمل شنو. يعني زول ده يا دلال بيتفق معانا شديد في الكلام اللي احنا كنا بنقوله. الإعلامي محمد, يا إعلامي انت صحيح ما معانا في المجال كده يعني, اكتب لنا اكتر مدام انت إعلامي يا محمد, اكتب لنا اكتر يعني دايرين شنو
1: كلام كده معانا في الحلقة يعني. أوزين كده وخدت لنا حاجة كويسة
0: اي بجد يعني منتظرين التعليق الكبير يا محمد محاسن, ترجع وتعمل لنا قلوب. وشكرا لتفاعلك يا محاسن. بشوي بيقول لنا صباح الخير, صباح النور يا بشوي, سعيدين بك جدا. اوكي انت كاتب تعليق تحت وانا حقراه بعد شوية. ادم عثمان بيقول انا مبسوط اليوم انبساط, وانتم كيف كان اليوم معاكم. احنا يا ادم كويسين صدقني، احنا مبسوطين اصلا، احنا طبيعي نكون مبسوطين
1: لما نجي هنا حرفيا.
0: فيعني كده اقول له يومك كيف يا دلال؟ هما اليوم لا يا دوب بعد
1: يوم انا شاربه شاي فدنيتي كويسه يعني موزونه، فاتمنى انه باقي اليوم يكون ماشي حلو. يعني انا مبسوطه انه هو بدا كده، ان شاء الله هو حيكون حلو. ويومك انت ماشي كيف؟
0: يحكي لنا يا ادم. وانت قبل قلت انك انت حتكتب لنا في التعليقات عن رايك في موضوع الحلقه، فيا ادم الليله دي معلش يعني احنا فاضلين نص ساعه، لكن في النص ساعه دي رح اكتب سريع بس عبر
1: اي
0: سريع.
1: حاجه
0: ايوه قول لنا فكرتك. طيب في بشويه دلال ممكن تقري لنا تعليق بشويه
1: عطيه سعاده. طيب بتسيب نفسك لنفسك لحد ما فجاه تكتشف انك سوري
0: ما بيجيت انت
1: ما بيجيت انت كل يوم حاجة صغيرة بتاخد منك حتة سكاتك عن الحاجات الوجعاك، مجاملة الناس ما تستاهل، ضغط مستمر، محاولة انك تظهر او تبان ثابت وانت من جواك واقع او مدمر، يعني لحد ما روحك تتعود التعب وتبقى بتضحك وانت منطفي وتقول انا بخير او انا كويس وانت حرفيا مستنزف. اوقات اكتر حاجة بتضيع الانسان انه بيفضل مؤجل نفسه ومدي كل الناس حقهم اللي هو لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.
0: واو حبيت يعني تعليقك شديد يا بشوي، وحبيت الختام شديد. يعني حقيقي الآية اللي قلتها في الآخر انه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، وصراحة يعني الواحد لما يجي يفكر في الآية دي أعتقد دي ذاتها بتساعدك إنك أنت تفكري أنت ماشية وين، بتعمل في شنو، بتسوي شنو، يعني عشان توصل لشنو. لأنه لما الآية تكون بتقول إنه لو ربح العالم كله، من ضمن معظم الحياة إحنا كنا بنقول فيها زي السوشيال ميديا، إرضاء الآخرين، ما تقسي قلبك على الظروف وما عرفك شنو الكلام اللي قلناه كلنا قبالك ده كله، بتلقي انه في النهايه انت عايزه ترضي، عايزه ما تكسري قلب زول، ما عايزه تزعلي ده وما عايزه تزعلي ده وما عايزه تزعلي ده،
1: ودايما له علاقه بالناس
0: بالضبط. فالجوله كلها يعني شنو، يا الناس يا الناس
1: يا الناس يا الحاجات يا الناس اللي هو حرفيا اي حاجه الا انت يعني
0: بالضبط. وانا ما عندي مشكله لو الزول بيرضي في الناس يعني بيفرحهم، لكن ما الدافع الكلي يعني ده ما الهدف، لأنه لو ده الهدف انت كده كده هتطلع خسران، هتطلع خسران.
1: ما هو فرق بين ان انت تكون انسان كويس وان انت بترضي الناس. يعني انت انسان كويس تدريجيا بتعمل حاجات كويسة، تدريجيا الناس بتكون في ناس مبسوطة منك، وما كل الناس هتحبك. يعني المسألة اختيارية بالنسبة لهم شديد، فاهمين سؤال الاختيار بتاع الامتحان، فعادي ممكن ما يختاروك يعني. ودي ما حاجة كعبة، ما عشان انت انسان ما كويس
0: حقيقي،
1: بس اللي بيكون غلط شنو، ان انت عايز ترضي الناس عشان تاخد حبهم اهتمامهم القبول منهم. ففي شعرايا صغنتوتة كده بين الحاجتين ديل، لازم احنا نركز ونعرف نفسنا احنا فياتو معياته فريق من الحاجتين ده،
0: ومحتاجين نكون صريحين. يعني لازم المواجهة دي يا شباب تتم بكل صراحة،
1: بكل صراحة.
0: في النهاية لو انت ما صريح هتطلع خسران، لكن لو انت صريح هتكتشف فعلا انه في حاجات واقع منك، ودي حاجة طبيعية زي ما قبل كنا بنقول. فالحاجة دي لو ان احنا قلناها عديل يا جماعة، انا الليلة ترنيم بعترف بيني وبين نفسي الحاجة دي واقع مني، هعرف بعد كده اشوف لها خطوات تتصلح تتحسن، اطلعها برا مرة واحدة، ونشوف يعني زول بيشوف مع نفسه وبيطلب
1: المساعدة من زول الناس. تاني
0: عندنا كمان أخونا أوكي نور عبد الرحمن، أختنا نور عبد الرحمن بتقول صباح الخير لكل السودان، صباح النور يا غالية، مبسوطين بيكي جدا جدا جدا. عندنا كمان أختنا الغالية جدا سمر عادل بتقول مزدلال شخصيا
1: إنه لحدث
0: عظيم.
1: مش سمر كيف تمام؟
0: الشابات دي يا جماعة أساتذة يعني، شفتوا كيف؟ فيعني بيحيوا بعض حاليا، دي تحية
1: دي تحية أساتذة.
0: فلو في أستاذ يا جماعة هنا بيسمعنا معلم برضه أو معلمة، بنحييكم برضه يا جماعة، يعني لكم كل التحية. يا سمر حابين انك انت كمان تكوني بتكتبي لنا يعني رأيك في الموضوع ده وتشاركينا نعمل شنو عشان ما نسيب نفسنا لنفسنا. يعني كده شاركينا بعض الحاجات اللي انت كده هتكوني اختبرتيها. يعني مارغريت بتقول صباح الورد، الموضوع جميل جدا وممكن يكون مؤثر بطريقة كبيرة شديد. فكرة تسيب نفسك لنفسك غالبا بيكون لأسباب، والأسباب دي استنزاف منك أو استنزفت منك أكتر، فبتشوف فكرة إنك تسيب نفسك لنفسك ده أفضل خيار، فحين إنه يكون سبب لضياع بعض الحاجات المفترض تكون في حياتك بطريقة أفضل. هتحس إنك عايش من غير هدف. رأيك شو هذا؟
1: الحاجة دي فكرت فيها أظن يعني قبل الحلقة بشوية، إنه الأسباب اللي أنت ممكن تخليك بجد سايب نفسك لنفسك، زي ما قلت يعني دي حرية شخصية، ومرات الواحد بيكون عنده الحق إنه يعمل كده. إنه السبب، واحد من الأسباب، إنه تكون أنت حاسي بألم كبير أو حزن كبير، يعني أي نوع من أنواع المشاعر بتكون أنت ما قدرت تتحملها أو اتحملت وفاضت أو ما عرفت تتصرف معاها، فبيكون في استنزاف حاصل، بيكون في فقدان بتاع حاجات كثيرة، جزء من شخصيتك أو يعني أو زي ما قلت صدمة من زول، من موقف، من حاجة. فالحاجات دي بتلقى نفسك إنه أنت أفضل حاجة أنت تعملها في الوقت داك إنه أنت تسيب كل حاجة، لأنه يمكن لو أنت مسكت شديد برضو تتأذي أكتر من إنك ترخي. فيعني أنا مبسوطة إنه في ناس واعية للدرجة دي. يا مارغريت أنا مبسوطة إنه يعني أنت واعية وعارفة إنه الحاجة دي ممكن تكون أسبابها شنو، لكن زي ما قلنا الواحد كويس إنه الحاجة دي بتحصل بالتدريج. ففي أي خطوة من الخطوات لو أنت اديتي نفسك زمن، وزي ما قلنا محتاجة شجاعة إنه أنت تشوفي وتركزي مع نفسك، فالدنيا بتكون حلوة.
0: كمان عندنا أخونا مجدي إسماعيل بيقول بصراحة حبيت أشارك معاكم في الحلقة اليوم دي. يعني إحنا مبسوطين إنك أنت يا مجدي عايز تشاركنا، دي حاجة بتفرحنا. نحنا بيقول بتسيب نفسك لنفسك، دي حاجة المفروض للناس والمجتمع يتعلمها عشان الناس تعيش بسلامة من دون تدخلات خارجية في جميع نواحي الحياة، وأيضا في حياة يومية والقرارات المصيرية. الحياة بتطلب إنك إنه تكون مشغول بنفسك أي بذاتك في جميع نواحي الحياة، مثلا الاهتمام بصحتك، بعلاقاتك، راحة البال وضميرك. أيضا اليوم معي زولة غالية شديد نتمنى ترحبوا بها، ملاك صالح آدم حسين. يعني نرحب بك جدا يا ملاك، حقيقي منورة جدا جدا. أكيد طبعا بحييك يا
1: تحية خاصة مننا ومن مجدي.
0: أيوة يعني كل التحية وكل الحب لكم يا غالين. وبيقولوا عبر منصة راديو سمر عايز أرسل لها تحية صباحية. صباح الخير عليك، كيف حالك وأحوالك عزيزتي الغالية؟ نتمنى تكوني كويسة دوما في صحة تامة ويحفظك وربنا يحفظك ويخليك يا رب. تحياتي مجدي إسماعيل. يعني حقيقي شكرا كثير يا مجدي للمشاركة الحلوة. يعني شفتوا يا شباب، ممكن عادة تحيوا أصدقائكم، أهلكم، أخوانكم، أحبابكم عبرنا، يعني دي حاجة حلوة شديد. وكمان حلو إنك أنت شاركتنا يا مجدي في الموضوع ده، إنه حقيقي إنك المجتمع كله محتاج يفهم الحاجة دي، عشان كده إحنا نطرح المواضيع دي عشان نبتدي بالدوائر الصغيرة. يعني كمان عندنا إقبال محمود بتقول صباح الخير والسعادة والأمل لأحلى راديو، love you. شكرا كثير يا إقبال، مبسوطين فيك شديد، مبسوطين برسالتك الحلوة وتحيتك الغالية شديد. فيبي بترجع بتقول سيب نفسك لنفسك،
1: لازم
0: تتحرر من القيود ونبدأ برحلة التصالح الذاتي وتقبلها. أرحم نفسي، أتعامل بلطف زي ما أنا بتعامل مع صديق، نتقبل النقص الموجود، نضع حدود مع الآخرين لسلامة نفسك. أنا حبيت جدا يا فيبي التعليق ده بأمانة، يعني حبيت ليه؟ لأنه كنت بفكر في الحتة بتاعتي أنه محتاجين نتصالح يا جماعة، واحد يتصالح مع نفسه
1: صح؟
0: يعني الموضوع ما
1: تبقى الدنيا وانت على نفسك.
0: بالضبط، يعني دي حاجة مهمة، يعني واحد يدرك أنه هو ما مطالب أنه يكون كامل يعني. ودي نقطة حلوة منك يا فيبي، أنا حابة كمان أدخل بها لجزئية تانية قبل ما يعني الحلقة دي تنتهي. حابة جدا أنه نشارك بالحتة الأهم، يعني أنا فكرة أنه يعني أنه أنا أسيب نفسي لنفسي دي خلاص اتفقنا أنه يعني بنسبة كبيرة كلنا متفقين إنه حاجة دي ما أسلم شيء. لكن أنا كمان حابة أضيف إنه جزء من الحياة ممكن تدمر الأهداف بتاعتك لما أنت تكون بتسيب نفسك لنفسك. هتكتشف إنه حتى خطة ربنا كان خاتيها لك أنت ما ماشي بها أصلاً. والأحلام خدتها جوا قلبك أنت ما ماشي بها. أنا بؤمن جداً إنه ربنا عنده حاجة حلوة شديد لكل زول بصورة شخصية بصورة شخصية. ماذا هو اللي خلقني فهو اللي حيعتني بي أنا كترنيم، وحيخد جواي أحلامه وعايزة تكون بتتحقق. يعني ما عايز إنه أنا أحس نفسي منكسرة من غير هدف، محطمة، ما مني أمل وما مني نفعة. لا أبدا، ماذا أنا مخلوق على صورته معناته لا، يعني في حاجة حلوة مفروض تكون بتحصل في حياتي ومن خلالي. فأنا يعني حابة إنه برضو نذكر بعضنا يا دلال إنه مهم جدا إنه لو أنا ضايع مع نفسي، لأنه الضياع ده على فكرة كلنا بنمر به، وممكن نمر به في ما بس مرة واحدة في حياتنا، لا نمر به كل فترة، لأنه تغيرات الحياة زي ما قلنا قبلك كثيرة والمواسم كثيرة. فكل فترة أنا بتغير، أنا برحل لمنطقة جديدة، لمرحلة جديدة، لناس جداد، لأهداف، لأفكار كثيرة شديد. فالأنا بؤمن به كترنيم، وأعتقد ده الأنسب لكل زول فينا، إنه أنا في النهاية عشان أكتشف منه الأنا محتاجة أقعد مع الخلقني، محتاجة أفهم منه هو شايفني كيف. لو قعدت يعني أكون صريحة، أنا حكون محتاجة أعرف أمي شايفاني كيف، صحبتي شايفاني كيف، أخوي شايفني كيف. ده البشر زيي، حلو إنه أنا أكون نفسي أشوفهم، أشوف نفسي بعيونهم، لكن الأحلى والأجمل والأهم إن أنا أكون بشوف نفسي زي ما هو شايفني. حعرف الحاجة دي كيف؟ لو أنا ما سألته، لو أنا ما قعدت معاه، لو أنا ما تكلمت معاه، لو ما كنت صريحة معاه، ما حعرف، عمري ما هعرف أوصل لي حاجة. فأنا محتاجة أكون برجع أقعد معاه، يا أخي يا ربنا أنا بجد ضايعة، أنا اكتشفت إنه أنا مثلا فيني النقطة ما حلوة دي، أنا ما عارفة أصلا أهدافي شنو، بجد أنا ما عارفة يعني هعمل شنو في حياتي دي بصراحة. في أوقات كثيرة شيء بتحس إنه طيب أنا هندي بعد الحرب يعني أعمل شنو، أنا كنت مخططة أعمل كده، هندسي كل حاجة ضاعت، مرت سنتين ثلاثة أنا لسه في نفس التساؤل، أنا ما واصلة لشيء. بعد كده حتكتشف انه هي دي رحلة، الجواب ممكن يعني يكون حقيقي يا شباب، الجواب ممكن يكون بطرق كثيرة شديد، يعني ممكن تسمع الحاجة دي منه بطرق كثيرة، وانا ما ححدد لأن ربنا مبدع ويعني قادر يوصل لقلب كل زول بطريقته وفي زمنه وبطريقته الخاصة جدا جدا. لكن المبادرة لو جات مني حيكون أفضل، أنا اللي حكون في النهاية مستمتعة، وأنا حكون فرحانة، وأنا اللي حكون حاسة بسلام، وأنا حكون حاسة إنه لا في أمل في الحياة، وأنا موجودة هنا في الدنيا دي في الوقت ده في المكان ده في الاستوديو ده عشان أنا بقول الكلام ده، وده حلم كان أصلا. فكل واحد فينا يفكر مع نفسه في الحتة دي، ولا رأيك شنو؟ هذا تكلمت كثير.
1: أنا حبيت فكرة إنه الحاجة دي رحلة، وأنا كنت بفكر فيها وأنا بقرأ معاكي في الكومنت هنا، إنه أنا حرجع أقول إنه العافية درجات يا جماعة. ففكرة إنه الحاجة دي رحلة، أنت ما حتصل عمر معين، والمفروض عليك إنك أنت تكون عارف أنت تعمل شنو بحياتك، تعرف تكون عارف هدف حياتك شنو، أو أنت عايز تعمل شنو. لأنه زي ما قلت في حاجات كثيرة ممكن تحصل، زي الحرب دي مثلا، أنا يعني أنا كنت مخطط أعمل كده والحرب حصلت، هات أنا هعمل شنو. بس الفكرة ما كده، هي رحلة وكل حاجة مواسم، وإنت عندك طاقة مختلفة في كل وقت. فمهما كان الطريق اللي أنت ماشي فيه، يعني أنا بتكلم على كل زول براه، مهما كانت الطريقة اللي أنت ماشي فيه، عسراتك مختلفة من الزول التاني، طلعاتك، إنجازاتك، فرحك، حزنك بيكون مختلف من الزول التاني. فأنت خليك ماشي واكتشف، أنت ما حتكتشف نفسك الليلة وبكرة حتكتشف، أو بعد سنة حتكتشف أنت عايز تعمل شنو. كل يوم أنت بتكتشف جزء من نفسك، كل يوم أنت بتاخد حاجة وبتخد حاجة، كل يوم أنت ماشي بتعرف جزء من هدف حياتك، بتعرف حاجات تانية، وبتفكر هل أنا عايز كده أو لا. يمكن الحاجة دي عجباني الليلة، يمكن بكرة ما تعجبني نفس الحاجة، فالزمن بيتغير، انت بتلقى حاجات تانية كتيرة تغيرت عندك. انا كدلال حسيت انه في مواقف كتيرة اخذت مني حاجات، حاجات انا ما كنت متخيل انه انا حاجة افقدها، حاجات فيني جزء من شخصيتي. يمكن انا ما اكتسبت حاجة تانية بس بالعكس خطيت فراغ لحاجة تانية تجي، مهما كان الوقت اللي حتجي فيه، لكن لا في مكان لحاجة احسن. واحسن حاجة في القصة دي كلها انه ربنا هو المسؤول من الحاجة دي. يعني هو اكبر من المشاكل بتاعتنا، اكبر من الضياع اللي احنا ممكن نخش فيه. صح انه هو زي ما قلت حلو يكون انه في ناس حواليك انت بتقدر تاخد رأيهم، بس رأيك شنو انت تاخد رأي الزول او الشخصية اللي هي مسؤولة من الحاجات دي. والحاجة الأحلى انه هو دايما موجود عشان يرجعك لنفس الطريق اللي هو راسمه لك. لو مشيت دخلت في طريق زول تاني ذاته، حتلقى نفسك انه لا، هو بيرجعك لنفس الطريق اللي انت مفروض تكون ماشي فيه بحاجات جديدة بحاجات مختلفة. لو وقعت في أعمق حفرة ممكنة، انت لو قلت له طلعني هو حيطلعك. فزي ما قلت الموضوع لو انت اللي بادرت به حتلقى انه النتائج مختلفة اكتر من انه تلقى حاجة بالصدفة،
0: وحترتاح بجد، انت حترتاح لانه هو مصدر الراحة اصلا.
1: صح؟
0: يعني الله هو مصدر الراحة، فانا ليه مضيع الوقت ده كله في التعب وفي الشقة وفي الزعل وسرحان مع نفسي وسرحان بالدنيا لا يعني هي بتحصل، انا بقول انه بتحصل معانا كلنا، لكن واحد بس بيتذكر انه الله موجود وبيرجع عليه وبيكتشف انه بجد انا ارتحت. في كل مره في كل مره بتكتشف انه اوكي، يعني بتتاكد لك المعلومه دي، بتتاكد لك الفكره دي انه صح هو مصدر الراحه الوحيد، وهو اللي داير لك الخير لانه هو اللي بيحبك. يعني كمان حابه نقرا تعاليق الناس اللي كتبت لنا. في ملاك، اوكي ملاك دخلت وقالت يا مجدي صباح الخير والسرور، حالي مبسوط الحمد لله، مبسوط الحمد لله. يعني يا ملاك احنا غايته حييناك قبالك.
1: دي الطف حاجه انا لقتني انه زول بيمشي في زول وتلقي زول دخل بالفعل ورد لها.
0: ايوه دي حاجه حلوه شديد حقيقي، يعني مبسوطين بكم جدا جدا وسعيدين بك يا ملاك، ونتمنى انك انت كمان تكون لحقت شويه كده جزء سمعتيه يعني وتكتبي لنا فيه رايك. طيب احمد بيقول صباح الخير والسعاده، احمد موسى صباح النور عليك يا احمد، وكمان مبسوطين بك جدا. فضل بيقول النزيف الصامت، حوار مع الذات الغائبه، اسره راديو سمر الوافر المبدعتان دلال وترنيم واهلي وعزوتي في كل بقاع الارض، صباحكم يقظه بروح لا تخفو. حين سالتم في صباح بلدنا بتسيب نفسك لنفسك، فتحتم جرحا و جوديا يسكن صدور الملايين دون أن يشعروا. إن أخطر ما يصيب الإنسان ليس انكسار جسده، بل هو النزيف الصامت لروحه، ذلك التلاشي التدريجي الذي يحدث خلف كواليس الصبر والكبرياء. نحن لا نضيع في يوم وليلة، بل نتفتفت كأوراق الخريف، تسقط منا قطعة كلما سكتنا عن الحق، عن حق قلوبنا، وتسقط جزءا كلما ارتدينا قناع القوة لنرضي واقعنا لا يرحم. إننا نغادر أنفسنا بالتدريج حينما نرتكب خطيئة الصمت السام، حين نبتلع خيبتنا ونبتسم، فيتحول النقاء الداخلي إلى رماد يطفي بريق عيوننا. نعيش بقلوبنا بقلوب مستعارة حين تصبح حياتنا مجرد تلبية الانتظارات الآخرين، فنصبح أرقاما في طابور الواجبات، وتصبح أنفسنا الحقيقية مجرد جثة مؤجلة الدفن. نسمع للمادة أن تستحق المعنى حين ننسى وسادتنا الطيبة ونستنا الصادقة، وندفن أحلامنا الكبرى تحت ركام التفاصيل الصغيرة. يا إخوتي دلال وترنيم، إن الاستسلام لتيار الحياة هو انتحار إنساني مع وقوف التنفيذ، والنفس إذا تركت لنفسها دون رعاية استوحشت وجفت، والعودة ليست خيارا بل هي ثورة مقدسة نخوضها لنستعيد بها أدميتنا وسط عالم يمعن في الجفاف. من هنا ومن منبر هذا الصباح الدافي أرفع صوتي معكم لأقول لن نسلم أرواحنا للعدم، ولن نترك هذا القطار يمضي بنا إلى مقبرة النسيان. سنظل نحرس تلك الشعلة الخفية في دواخلنا، الشعلة التي تؤكد أننا ما زلنا بشرا نشعر ونتألم ونحب، ولنا لا ولأننا لا نملك في هذه الرحلة سوى بوصلتنا الأخلاقية، سنظل نرددها كنشيد أزلي يمنحنا من يحمينا من الشتات ويحفظ ملامحنا من التشويه. إن يسر نبضنا تحت حكم الحب أولا بلا شروط، وأن تظل الإنسانية دائما هي وطننا الأخير وملاذنا الآمن. دمتم بنقاء ولكم كل الحب والتقدير ومؤازرة في هذا في هذه الونسة الروحية الفارقة. صباح بلدنا راد يستمر الحب أولا للإنسانية دائما. فضل كجو، حقيقي شكرا كثير يا فضل، سعيدين جدا جدا برسالتك الجميلة وبكلماتك اللي فعلا بتفرق معانا أنا ودلال، وبتفرق أكيد مع كمية من الشباب الحلوين اللي بيسمعونا يعني. كمان حابة يعني سريعا كده حاول أقرأ التعليقات. في علي أحمد، ممكن تقرأ تعليقه عشان نقدر نغطي الشباب اللي كتبوا لنا تعليقات جميلة ديل. في علي أحمد بيقول كلام
1: عشان
0: جميل.
1: عشان ما نضيع وسط الزحمة خلونا نخصص مساحة لذاتنا زي ما بنخصص وقت للتفاعل الاجتماعي. الإنسان كائن اجتماعي بالضرورة، ولكن هل الذوبان في المجتمع هو الحل أم الوحدة وقطع التواصل؟ الحل في التوسط والاعتدال بين الوحدة والاجتماع وبين الخاص والعام. وشكرا، يعني أنا مبسوطة إنه زول خدت المشكلة وفي نفس الوقت حل الحاجة، لأنه خير الأمور أوسطها مبدئيا
0: حقيقي.
1: فيعني أنت ما ينفع، إحنا ككائنات اجتماعية يعني حتى إنه يعني إحنا وربنا في علاقات بين كل إنسان وربه، ف بيننا وبين بعض أكيد حيكون في علاقة، إحنا ما ينفع ننعزل مرة واحدة. هي ما حاجة كويسة نفسيا، يعني أنت محتاج تتكلم، محتاج تتفاعل، محتاج تأخذ وتدي. أنت ما تخلقت عشان تكون قاعد براك. يعني أنا مبسوطة إنه في حل، إنه لازم أنا أيوة أدي وقت ومساحتي لحاجات تانية، بس لازم أدي نفسي أنا ذاتي مساحتي أنا عشان أحل مشاكلي أنا، عشان أعاين لإنجازاتي لحزني لضعفاتي أنا
0: حقيقي.
1: زي ما بدي الناس كمان أدي نفسي.
0: بنشكرك جدا جدا يا غالي، ويعني سعيدين أنك أنت زي ما قبلي كان وصيتك تكتبين، أنت فعلا سمعت الوصية الجميلة دي. يعني في سانتينا،
1: سانتينا بتقول لنا آمين
0: آمين، يعني آمين دي اختصرت لنا كلام كتير يا سانتينا،
1: فأنا وصلت أن أنت بتتفقي معنا وبتآمينة يعني
0: دي حاجة حلوة صراحة، أمنت الكلام كله.
1: فشكرا، أنا مبسوطة أنه أنت لقيتي نفسك أو في حاجة بتجمعك بكلامنا، وأنه يعني أنت قلتي آمين وتتفقي معنا في الحاجة دي.
0: طيب تحت كاتبين ربنا يبارككم، يعني ما قصرتي يا سانتينا حقيقي، شكرا كثير. أمير بيقول لنا سوشيال ميديا بتخلي زول يبني أفكاره من آخرين. يعني بتكون ما عندك فكرة وتشيل أفكار الآخرين تبني به نفسك. يعني صدقني يا أمير أنت صدقت في كلامك ده، يعني حقيقي في السوشيال ميديا لو ما إحنا قاعدين نفكر هل الفكرة الحلوة دي أنا ممكن مثلا أشيلها من فلان ده العرض عليه في السوشيال ميديا من خلال فيديو صورة أو بوست معين أو كده، هل الفكرة دي بتناسبني أشيلها ولا ما أشيلها؟ يعني حتى الفكرة ما في إنه أنا ما أشيل الفكرة من الناس، لكن أفحص أهدافي وأفكاري وأشوف إذا حاجة تنفع معي أشيلها. يعني حرفيا يا جماعة لو تعاملنا معاه كأنه معاملة السوق بيكون بجد احنا ما قصرنا، يعني
1: الواحد بيختار، بس بتختار المناسب،
0: ما بتشيل كل حاجه وتبقى معك، بتشوف الحاجه اللي انت محتاج ليها وتشيلها معك بتنفعك. يعني حتى بتكون بتسال نفسك يا رب الحاجه دي انا بستفيد منها، انا عندي زيها، انا ممكن اوظفها كيف كده. يعني شفتوا الاسئله بتسالوا نفسكم في السوق ببساطه شديده
1: حرفيا،
0: اسالها لنفسك فعلا لما تيجي تشوف حياه كثيره معروضه لك، اوبشنز كثيره، خيارات كثيره. فدي حاجه حلوه ممكن تساعدنا كلنا انه نبتدي نفكر بالعقليه دي، انه بشوف في السوشيال ميديا ده انا افكر فيه قبل ما اختار انه انا اتبناه طوال. يعني
1: حقيقي.
0: في كمان عندنا فاطمة بتقولها صباح الخير.
1: صباح أسمر لونه.
0: صباح أسمر لونه. صباحكم زين يا راديو بلدنا، كل الحب والتقدير والاحترام. شكرا كتير يا فاطمة، حقيقي سعيدين بك شديد، ونتمنى أنك أنت فعلا استفدتي كده يعني من الونسة اللذيذة بيني وبين دلال
1: وبينكم
0: بيننا وبينكم يعني. مبسوطين بك شديد. حسن ميخائيل بيقول صباح الخير، كيف أصبحت؟ إن شاء الله كويسين. نحن كويسين يا حسن، سعيدين بك جدا ومبسوطين بجيتك، حتى وإن يعني شوية متأخرة، بس خيرا أن تأتي متأخرا
1: من إن ما تجي أصلا.
0: كنت أكمل بعرب فصحى لكن ضاعت،
1: لكن ضاعت صح. الراجل ما حاول.
0: عندنا الزاكي آدم، ما عرف لو في تعليق ظاهر لك ممكن كمان تقريها دلال.
1: أوكي. زكي آدم بيقول لنا صباح المحبة والطمأنينة، الثنائي الجميل، نتمنى تكونوا بخير وعافية. أولا عجبتني الثنائي الجميل،
0: صح؟
1: إحنا دائما بنقعد في الترو يعني أنا وهي، فأنا مبسوطة برضو. وصباح المحبة وصباح الخير والفرح لك، وإحنا كويسين. أنا كويسة غادي، أنت كويسة؟
0: أنا كويسة، هي كويسة شديد. كويسة جدا جدا.
1: أنا كويسة وكلنا كويسين وحلوين وقاعدين مع بعض وبيكم أنتوا، وأتمنى أنت كمان تكون بخير وعافية. شكرا من أجل رسالتك يا زاكي.
0: في أمير،
1: طيب
0: أمير بيقول لنا أنا لما أكون براي بنختلف مع نفسي، لكن أحاول أن أتكلم بإيجابية، لو تكلمت بسلبيات بكره نفسي، لكن أجمل شيء أنه أنا في الغربة بشارك نفسي أكثر من 20 مرة. حقيقي يا أمير، الغربة بجد بتعلم أنه فعلا اعتمادك الكلي هو على نفسك، فدي حاجة حلوة وحاجة جميلة شديد، أنه أنك أنت أصلا قادر تميز بأنه الطريقة السلبية اللي بتتكلم بها مع نفسك بتعمل فيك شنو، والطريقة الإيجابية اللي بتتكلم بها مع نفسك بتعمل فيك شنو. زي ما بنقول أنه في قوة في الكلمة اللي انت بتقولها، يعني انت بتسمع نفسك شنو او بتسمع الاخرين شنو، دي حاجة بتفرق جدا جدا. لضيق الزمن يا شباب، انا بس حابة اذكركم انه يعني احنا موجودين في اللايف كل يوم احد واثنين وثلاث واربع وخميس، يعني باختصار من احد للخميس ان احنا معاكم كل يوم من الساعة 9:30 صباحا للساعة 11 بتوقيت السودان. وكمان حابة أشجعكم أنه تحضرونا بكرة وبعديه لحد يوم الخميس تكونوا متابعين. وكمان عندنا برنامج مسائي ساعة سمر مع الزميل الغالي جدا إيناس، حيكون كل يوم الساعة 6 عفوا الساعة 5 بتوقيت السودان. وكمان يعني حابة أخلي الضيف الغالي دي تقول لنا كلمة أخيرة لليوم الليلة، طبعا انك حتيجي تاني يعني، بس كلمة أخيرة لختام الحلقة دي، يعني حابة تقولي للشباب حلوين ده وتقولي لي انا برضو يعني انا ذات عايزة.
1: انت برضو عايزة
0: منك يا زولة.
1: خلاص يا جماعة، اخر سر لليوم.
0: ايوه.
1: فمبدئيا اول حاجة انا مبسوطة بكل زول كان موجود معانا، ومبسوط انه خطيت افورت، خطيت طاقة، اخترت ان انت تاخد طاقتك هنا او تركيزك هنا في الوقت البسيط ده. وبشكر ترنيم، بشكر راديو سمر، مبسوطة جدا بوجودي معاكم تاني بعد زمن السلام. طويل. فالسر اللي أنا عايزة أخليه معاكم إنه أيوة حلو كويس، ما دايما إنه إحنا نعزل نفسنا، بس على الأقل لما نعزل نفسنا إحنا نقعد مع نفسنا بقعدة صفا زي ما بيقولوا، ونعاين لنفسنا بأكبر عدسة ممكنة، لأنه ما في زول حيركز معانا، ولو زول ركز معانا حيركز في الحاجات اللي ما حلوة. فبالعكس أنا العارف نفسي، أنا عارف أنا عملت كده ليه وبعمل كده ليه أو بتفاعل بالطريقة دي ليه، لكن أنت اللي حتكون بتحب نفسك، أنت اللي بتحترم شخصيتك ونفسك، أنت اللي بتقدرها، فأنت أكتر واحد ليك الحق أنه أنت تقعد وتحكم على نفسك. ما قصدي جلد الذات، لكن خلونا نقعد مع نفسنا، نحب نفسنا، نحضن نفسنا، يعني نعاتب نفسنا، نشجع نفسنا. احنا زي ما قلتي احنا لينا يعني كلمه طيبه بتاثر فينا زي ما كلام الناس بيأثر فينا. اسهل اوقات كثير ان احنا يعني نطبطب على الناس، نساعد الناس، نرضي الناس، من انه نقعد مع نفسنا. بس قسوه احنا مضطرين نقعد مع نفسنا على الاقل، عشان ديل احنا، ما في زول حيكون قاعد لينا عشان

أن يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي، واحد من الاثني عشر، مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير، حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس، واحد من التلاميذ، كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين، إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعها؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس، وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا، إذن نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة، وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريقا يقتلون وفريقا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقولهم.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا أيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد نحن على وشك الغرق.
1: فقام ووبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم، لأنهم امتلأوا خوفا. فركب القارب ورجع، وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت، وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، ولادة السيد المسيح كانت كيف وين؟ دعوة لك تسمع.

حبنا ما تنسيت مرحبكم يوم دي فكر جنت حاجيتو فكر سني قل هلقنا وحنقلنا قلنا ندف وقلنا عزري ومن حمرو وكوي فكر قلنا نجي وكي فكر من نقلنا لوط وفكر سني قلنا لنفع وقلنا مسنا لهلو قدام قلنا لنفع قلنا حسبنا كفكر كوي سنين دمسلنا قلنا لدرر قبي كفكر سني بهلت لبنا قلنا ندف سنيات قلنا حسب مدرت قل قدام قلنا حسب قلنا قل عافيتنا للأخرب حسد وأكي فكر وإبي من قلنا تنجي قدام أبينا من قبي لبي قلنا تأذي لا تأبي قدام حتى يقبي لا ترسعك وانت رحكات لا تعذب عافيتك تأبد وكل بحروقة بزح أمراض مزي دون نحرك وبدون نتملى ونفسنا تنحرر لا قدام لا تأبي ترسعك قبي وانت نفسك لا تعذب كل قدامك كيت للحسب وبلا فكر وتحط والعلي لبل ومسلا سمن دساتا قل أبا يقول أقتل ليلة مني كلا سم دي بايه هلا دي بكا بدنا هلا كتتيناهو كفوتو قل أباينا قل أقتل لك قدر الأباينا حتى يقبي نفسنا تلون أن الأزه لينا كلا فكر والكل كوي يقل بعلوت للأزه حاس دائما قل لحس الدوتو قل لحس الدو حتى يوديو يقل نفسوت للأزه حاس دائما بزحد سنيت لري قل قدام عافية لراكبام لري مال لراكبام بيت قرم لواديام نواي لبوم حرس أم سني كل سنة بزح لري نجحهم قد كل اللي لحسد كنفسوت للعزة كل اللي لرأى نفسه العزب كمن أكي فكر قلنا تنجي فكرنا قلنا ندف كفكر أكوي إقل بعلو كم لعزة و كمكم سليهما من نرى بلها بيوتو لا حنقل ولا لب قسنيت للحسابو قلت نافع بو وبكيت اتملا كنفس الشلل كما شلو القبي ككل حسابو بكيت لتمني ولا قل مقال قدام كنا بيليني وقدام كنا وديني فلان كنا ركبة فلان فلان لا ودا عند لبل قدام الحرق وبرد اللي قلت بقلبو نايكا قلت يدي سنة قلت حسب ورب لها بيكات فكر وحنقل السنة قلت تنفع بو اندي يكون اقل قدام ابي وقل قدام اكيد قلنا نتمنى قلبنا وكم سليهما من فرهوت ومن عدم ثقت ومن مسمسة قلنا نجيبنا قدام بزحام مسمسة ودو مسمسة لا تفناتها مثلا قدام سروم وقتل بيه وقص أنكو سروم هيني قدام سبت كنا ودينيتو سبت عباك يكيت علتو سبت أبوي كنا وديني إم يكنا وديتني كنا عبيكو لا كان لديب عبيكو أكان كنا علت كيتا مسمس بزحنا مزي سبت دراسة ألبيه سبت زكاة ألبيه سبت نوش هليكو حري هيني كما عبي هنا عبيك بوكو أبركو سبت أبير بوكو إلا قليدا يقدر حمام بيه عافية لبيه كل ما سمس اللي منه قلنا تنجبنا اللي كل ما سمس اللي نفسنا لا نتأمن أبو نفسنا لا نتأمن أبو ليه قبي أكي فكرته كم اللي قلنا تنجي وفكرنا قل أندف بنا.

حسام التنسيتنا مرحبا بكم يوم ديب فتي قلنا هاجيتو فتي لطفنا ترجمت با لكن لعبت فتي فتنا ربي وربي كلو قدام تلبو فتي هبيو ونوس ربي وقت قدام دفتا قلو قدام قل يموت قود قدام مسرب قل سنه وسلام قل ركب نفسه دي بسليب كميت لوادا كم لتقتل نفسه لا سلامة من فتي كربي إجنا لفتينا إحنا ما قلنا نفتيو ومن نفتي هندا تعلمنا بعدها ما قلنا نفتي لحزينا كيسوع لتلو فتي بوم ولا فتيهم قل بعدام نفسهم ليت قلفتهم دي قبي بعدام قلفتو كأدام دفتو كم سرتهم رب الله فتي يومتا في الدنيا يا ربي لا تحققوا ولا قلدوا كربي فتيرنا قلو دعدام لفتا قل ربي قلفتو قل حزي وربي قلتفتي وربي نتحقق زم دي قبي يتوسبت ودعدام فتيهو من عند تعلمه بعدك اللفتة صبر الحزة في التناء بعدام وسعادت ما في التناء قدام دوت اللي قلناه تتركب كده بدنا نفسه لفتة ونفسه ليت على شكه سعادت يركب وفرحات يركب قدام لسدي وقدام لفتة سعادة تركب وبردكم سرهما قدام للأبي نفسكم للأبي أسلنا يبعل من نفس كل أدام قدام للأبي سبب نفسه أباته قدام للأبي نفسه لفتي ورب لفتي قدام بعيد فتي كما أنا نفسي لفتي كما أنا سنيت قرحي الحزية لا قدام ما سنيت الحزية كما أنا سفري قدام ما سفري كما أنا تحجز قدام ما تحجز دبيلة إلى قدام رحمة وفتره نفسه للأبي وببلات مع الألاكين كم عورته كبعنتاتنا يلب يقن رأي وعنتات العورة من ربي ريم عنتات العورة ندي قبي لب العورة يبرا كبو وقدام لبي ونفس الأزي كبلات ملا قل أدام عند لبي يقن الصوت للأزي كبو لبو كما أدام بسم لساتي وقل أباي قل لك ثلالة مني نوسن دا ستايو قال حروقات ولا كهر كله قل أباي كحتي ودي قل نفسكات لبلع وقتل كحرقنا وأبي مبات ملعنا من قبي وكحر نفسناتو لنا أزي لأن أبن دي قبي وقدام فتيانا من قبي سنيت قلنا وسنيت قل قدام قبي في التيثة الكل سنين كي يسوع المسيح لفتينا من فتا هون تعلمنا بعدام قلنا نفتل الحزيننا وأبايكم فتو ولب ربيكم فتو من كل لبكم وعقلكم وروحكم وكل لبكم وكل حيلتكم لبلانا كأدام قلنا نفتي وقوارينا قلنا نفتي وملهينا قلنا نفتي وكل الدنيا كل ود أدام من لبنا وكل لبنا وكل عقلنا وكل رحنا وكل قدرتنا يسوع المسيح فتي بقى فليت عند القبي فتي من بكا قلت هب ولا بكا قلت تكافل وسنيت قلت تشتق القدام وقلت تسدي مكر لك بقى ابهياب لك بقى كل سنة اقل نفسك لا تحزي وقل قدام قلت حزي تفهمكرنا كل مكر الله انت سمعناها اتمعال دولة وعلا من عبرتنا من ابي ومن كهر ومن حروقات ندريمنا فتي وسنيت وداي سني وقل كل الدام وقل كل الدنيا فتي تتملأ منابرتنا وحقها حياتنا فتي حقها تملأت قل الدام فتي وسعادت وكسانت الركب.

حسام ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بديكم ناي ملك ونبي داود ملك داود هتو ودياسي لالتبال الناس على وابوه موعلاي نعطال وديو وديبا وعالتو ابنيات وبكلا شكل على وحقوه ربي ملك حريو بالإسرائيل وقل 40 سنة حكم يوم وتو ناس فير هاي ربي وقل ربي لما اديح وأشعار للبل كمنا أشعاره لقد بيا كتاب المزامير دي بيقول هلايا هتو ربي للحمد ومن ربي قدام أكان جلي جيسي يقدر ربي لخلقينا كيتنا وسنيتنا لسبت الأمر وتسني سبت الحرقنا وبقنا تمرح كمبنا ومن ربي الهريم للحزي حرية اللي ركب كم سلا سمك من بحر عند فقرة حرية اللي ركب كسمك من ما حقو فقرة موت لا تتصبره كما كم سلي هو قدام ربي حكريمة حتى لو بالهلاك كم سلي هو ملكيت من نمدر عندنا قلت حريكة قلن سامن تبل من نمدر موتا ويا باسار كتو من رب حتى ينقيس تربنا التنكب وحيانا نحري للي بلتو ودي بقل كتاب مزامير بيسوع المسيح مزقتو ووددتو ومولدو وموتتي بسليب قل عدام لعنحن ومن زنوب قل حر الروم وبقى بيوتا لتركب سلام وقصانات وكله ودديتو العجيب داويوتو قل عدام بلشتو مسك ربي لو كله دي بكتاب مزامير هلا كتاب مزامير شكره قل ربي وحمد قلو كما كم سليهو ودديت رب الحمد ويسوع المسيح نفسه فدكم وديه قل ود قدام قل نجيه وقل لدحين كنفسه ندسبل من سمان دمازا كم سال قدام عند نبرة عول قل دفاع قل زنوبهم وقل الحمى وقل المزز وقل يموت وقل الجارح قدام سلام ومبرق الركب كربي قل يسوع المسيح أمسى قل ود قدام عول قل دفع ورحو قل هالك قدام قل حيه وتربن انتو وقادر انتو كله أفوه ما يفتح قل نسو قل دافع اللي بكله لتهاجي كتاب مزامير كتاب مزامير مولد بود الديت نعيس المسيح كما كم سليهو موتو وقنصتو وتكل لتهاجي كبا موتو حياتكم الهيب وموتكم قلب وملكتنا عديمة كمتا واتوكلت أكان ديبكم لتقسي ومن العالم مخلوقكم يلا بتهاجي.

دي بيقول دجم نايوم دجم ناي ملك ونبي داود. نبي داود والده إجلياس اللي اتبهل وهتو من قبيلة نايهوزا من نملة جبا ودي بيت الحملة تتبهل كان لتولده ودي بلعباته ويسي سمان ولاد على وقلو لأن أشا منهم نبي داود وأبوه نوايق الأطال قلو عل مهمتنا هو على الأطال هبايو كسيرو قبا وهدو التوع على التاتالو وبخلاص وبلب شكالة وبحضرت أمرة وحتى مرت حياة قتلة التنوايد والحجمة تاتالو وأناس جبار كل أدام للأفرره ولا قتل على جوليات للتبهلمة أقول قتلة كبحضر وبخلاص تأمر كما كم سليهو موسيقى زبت على وكيفر لتبال آلة تلعزف نبرة وأنا شيد ورب حقها ملك شاول لتبال يقول أبا ونبي سامويل لتبال يقول الأكا يقول داود ملك اللي كبادي باكان شاول و ملك داود إقلا لشاورو وشورت له يبوك لهم سمع له لكن شاول إقل ملك داود إقلا قتل بزح جربه حق الله داود حربه من مدرو مدر بعد جيسه حقه ملك داود دي بده يهود والكرة شاول لقد لقتل الحز على سامحي ملك داود اقل اباي شاول بن سامح وتوقي 7 سنة حكمة 7 سنة وصر اقل يهوذا بنا حقو اشي بوصل لتبه الملك حقو والدو قل شاول حقو موتا كل المملكة نا اسرائيل حكمة وأورشليم أو القدس عاصمة وادا وشؤون الدينية أبياتنا عبادة بني على ورب نعمة توسك أقلو وعود قبا كم سألي اللي قدام سببتي اللي تعسم هتو اتخطيئات واتكا بردو أوري الحفلة اللي تبال يقول لك أتلاو السيت وحدة سبت إلا النبي نيثان اللي تبال اللي كوي ودي كانت بيلاه تعقبي وحق الله سيف من بيت كيف أقر دي محارف فريه وتحارب نبر بيلي وحتى خطأ لوديا ملك داود لشعب علبه لشعب قل علبي على قلو حقول لشعب وباء أو حمام واتقطو وهتو هيكل قل ابنه لمعبد جربه لكن رب الأبي لي انت سبت إذا كبت دام قتلك يتبني أكان عبادة بيلي وحكمنا 40 سنة 4 سنة زنحة حقوها ولد سليمان يتأكون حكمة وملك سليمان هدوت اللي هيكلبنا ونباشية يسوع المسيح دي بعرش ناي داودكم لتكسيه تحاجة
وهتو من نسب يسوع المسيح، من نسب أو من ذرية ناي داود. وعيسى المسيح أو يسوع المسيح دي بلدة بيت لحم، أرض بيت لحم دي بتولد أكان نمدر ناي داود نوسو. وهتو التكرسي يتقصى والديمة قال حكمته يسوع المسيح ديما دل الحكم. و نبي داود ثلاث مرحلة تبقى مرة، أول أعرضة أول راعي قبا حقوها سبو داغنو وهينو كما قلت لها يسوع المسيح راعي قبا ووعدو طاردو وسبلدو ويهانت حقوها وموت كلبو ملك داود ويسوع المسيح تماس البوم.

ادگاماتنا دبدقم ناي ملك ونبي داود هتو ملك ونبي العلا وتمزامير وبحنونا او بعندر ربنا الحمد وربنا شكر وتخلق ولا تفكر العلا كم سلهم ابما تحيانا الدنيا ابدا مو الدنيا قلنا جي ومن هلاك ومن حفرت نايموت ديب قبي سلام قل لمساء وقبي نجاح وقبي عوتي وهدف قل ودا آدمي قل ركب ومسر ربي قل سنة وقبي صلاح قل عقبل وتخلق أي قل التنكب لا تمرح قبي اللي مالك ونبي داود أبا مزقت نايمة دحنا يا الدنيا قل دحنا من سما لمزقة أبا لتهاقة وكم سلهما آدمي لسلمت للمدى ولا جهل كم لأبيو ولا قبيكم يا الديا ولسلمتكم الحري كم الربق اللي تحبع كم سلجرب لمسل آدمي قبي نور وقبي برهت لي الحزي السلمت لي رجل لمبر الحزي اقلمت هنا ولا الأكيو للأبي كم على ولا بعلكيت وبعل زنب برهت كمي فتي وسلمت قل لمبر كمي الحاكم الحزي كلمة احنا دي بالدنيا برهت وامرت وقل ادم قل لمراح اسق بي سلام لا مزع اقلكم لبي وقبيو ولا قبي الاكيو كميل تكبت لسبب يعني برهت سبت كبت لا قبي الله هتو سلمت كم لحريتو للحب ومن الا اقل ادمي زنبقي للحبع وتربقي للعقبل وقبيو تلخلقيو ولا شقيو الأخير قايلو سنيت للأمر يقولو سنيت اللي بيلاها تسنيت لقابت لقل أقل الحيكم بو وبنايو رأيو وبناي فكر قيلي لتمرح وتربق اللي تنكب لا تحبر ديب كل المزامير لا تنب أبا ملك ونبي سليمان تر فكماري أناو ديب بحلفة ملك ونبي سليمان يقنوسو من زنب يعلى وطأ ديب زنب كرة لما ترئينا آدمي نبي لقباء ولقب لقباء وملك لقباء وآمر لقباء ديب زنب لتكرره لكن تتربيه قل عقبل وقل توبيته لنفعه كملك ونبي سليمان ملك ونبي داود دول توبة ديب ربي ربي تكبتيو ولا توبة تتكبتا تجريمة تزنا مثل باتشبع لتتبل باتشبع لتتبل سيت لمثل الودايا لو أتقطع الزنب نايزنا منو ربنا جاي كتنوس حقوسكم تدي بربي لترينا حادثتها كت مئات من سنين ربي أنبياء بزحام منهم أوروت ملك ونبي داود مسلمة موسى وسليمان وآساف وولادنا روح لتبهلو اللهم اللي مزامير لبزح منن ملكون بداود لكت بين وهتوما جزء من لكت بو اللهم موسى وسليمان وآساف وولاد قرح لتبهلو واللي مزامير اتمق بكتاب قدس لهلا وهتا ميت وحمسة مزمور لقبايا اللي مزامير اللي شكرنا ربي كم سلهوما نبوات بما دحنا إلى مزي لهلا ديبا كا ديب إلا دي مزمور سوا كله ملك سليمان ملك داود لتنبأ واللي بل لما دحنا يقل لمزاته ولما دحنا يلي للدنيا كل تتكبت تيكون ولا رؤساء إسرائيليين لقب يقل لبوته وقلت قلتلتو كم سلم جرم دو دو لقتلو وتقل دحنهم لمزا وقلهم قل أدس لمزا وقل أنقفهم من زنب ومن الكيتو تربق اللي بلصهم يقولوا لا قتلو سبكم هلو وبدمو لبري ودع الدام من موت ومن هلاك لنجيه كمتو نبقى كأحبونا ما تنسيت إلا أدقامات لنسمع كلها اتمعلق النوع الله وقلنا تنفع با وثمانا عبرتنا كتكلو كتقنف قدا وقبي دحن وقبي سلام قلن حريه ولا قبيل رب الحزي قلن رب الخلقينا لسنيتنا ولا كيتنا للأمر كسنيت تلبي لنا كم سنيت قلنا نساء وكيت تلبي لنا كم كيت قلنا نساء وكل وقت لمودي كله وبهت البلانات قلنا وزنو ك
كمثل للجيس مثل الأمكارات ولد ولد جامات ولا مكر الهيبناتا مثل الجيس جني يديو ويجب أمن جبي إجنا وعلم إنه تو لما كركم إجنا وجلكم جبي ربي إن دحرينا دي بربي جنة تنكب ولو دينا من جبي من قفو وعوتين ركب يجب أت من جبي لك على إيد جبي جبينا هلاك ونعبدكم تا ونعفلل إجنا ترحس على ابنه.

مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور. لا تشعر بالذنب أو النقص بسبب عدم تعليمك.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامج صحتك كنز. معانا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم عن كيف نحافظ على نفسنا من الأمراض وكيف نعالج الأمراض دي إذا حصلت لنا، كمان بيهتم عن كيف نحافظ على نظام صحي متكامل وكيف نحافظ على صحتنا النفسية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن زيادة هرمون الكورتيزول وأعراض متلازمة كوشين وطرق علاجها. في حلقتنا الليلة حنتكلم عن واحد من أمراض العصر، ويمكن يكون كل واحد مننا بيعرف على الأقل واحد من المصابين بالمرض ده، وهو مرض السكري. خليكم معانا، حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم مع بعض. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي رادي سمر في برنامج صحتك كنز. معانا دكتور صمويل وحنتكلم عن مرض السكري. مرض السكري هو مجموعة من الأعراض بتحصل نتيجة لزيادة السكر أو الجلوكوز في الدم، وده بيكون لسبب من اثنين، يا إما بسبب نقص في إفراز هرمون الإنسولين أو بسبب مغاومة الخلايا لعمل هرمون الإنسولين. وهرمون الإنسولين هو هرمون مهم جدا، بيفرز من غدة البنكرياس. وظيفته الأساسية إنه يدخل الجلوكوز إلى داخل الخلايا، والجلوكوز زي ما عارفين هو مصدر أساسي للطاقة في الجسم، وكمان هو المصدر الوحيد للطاقة في المخ. مرض السكري مصنف إلى نوعين. مرض السكري من النوع الأول، وده بيحصل نتيجة أنه جهاز المناعة بيهاجم الخلايا المسؤولة من تصنيع الإنسولين في البنكرياس، والسبب في كده غير معروف إلى الآن، ولكن في الغالب زي ما قلنا أمراض مناعية، والنوع ده أكتر حاجة موجود عند الأطفال والمراهقين. مرض السكري من النوع الثاني بيحصل فيه أنه الخلايا بتكون مغاومة لعمل هرمون الإنسولين، والأسباب فيه بتكون في الغالب وراثية أو لأسباب تانية زي زيادة الوزن، لأن الخلايا الدهنية دائما بتكون مغاومة لعمل الإنسولين. ومن الأسباب كمان التقدم في العمر وقلة النشاط الرياضي. من أنواع مرض السكري هو سكر الحمل. سكر الحمل بده بيحصل في أثناء فترة الحمل، وده بيحصل نتيجة لأنه الهرمونات اللي بتفرز أثناء الحمل بتزيد نسبة الجلوكوز في الدم، وكمان بتزيد من مغاومة الخلايا للإنسولين عشان تسمح إنه الجلوكوز يصل للجنين. لكن أحيانا بيزيد نشاط الهرمونات دي ويتسبب في إنه يحصل مرض السكري أثناء الحمل. ومن مميزات المرض ده إنه بيختفي تماما بعد الولادة، لكن إذا حصل في أكثر من حمل ده ممكن يعرض السيدة دي إنه يجيها السكري من النوع الثاني لقدام في حياتها. في مرض سكري بيحصل نتيجة لأمراض أخرى موجودة في الجسم زي زيادة هرمون الكورتيزول اللي اتكلمنا عنه في الحلقة الفاتت، أو متلازمة كوشينج، وكمان زي مرض تكيسات المبيض اللي بتكون فيها عدة أكياس موجودة في المبيض وسمنة زايدة، برضو ممكن يؤدي لمرض السكري. أعراض مرض السكري كثيرة ومتنوعة، وممكن تكون نتيجة لزيادة السكر في الدم زي العطش الزايد وكسرة التبول بالذات أثناء الليل، الجوع الشديد، وممكن يحصل فقدان في الوزن، وممكن يحصل إرهاق دائم وضعف في الرؤية وصعوبة في شفاء الجروح والتعرض لأنواع التهابات متكررة وكثيرة. أما عن أعراض نقصان السكر في الدم، هي بتكون خفقان في القلب ورجفة وفطور وإحساس شديد بالجوع ودوخة. أعزائنا المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن طرق التشخيص والعلاج والوقاية من مرض السكري.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الفاصل أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامج صحتك كنز، معانا دكتور صمويل وحنتكلم عن تشخيص مرض السكري. في عدد من الفحوصات الممكن تتعمل لتشخيص مرض السكري، هي زي فحص سكر الدم العشوائي، وده نتيجة طبيعية بتكون من 120 إلى 180 ملي جرام. إذا كانت النتيجة دي أكثر من 200 ده بيشير الاحتمال الإصابة بالسكري. الفحص الثاني هو فحص السكر الصائم، وفي الفحص ده الطبيب بيطلب منك إنك تكون صائم من الأكل لمدة 8 ساعات، وبعد كده بيفحص سكر الدم، والطبيعي بيكون من 80 ل 120. أي نتيجة من 120 ل 125 بتعني إنه في خطر للإصابة بالسكري لقدام. أما إذا كان النتيجة أكثر من 125 ده بيعني إنه في إصابة بمرض السكري. الفحص الثالث هو فحص هيموغلوبين A1C أو بيسمى بفحص السكر التراكمي. هو نوع من الهيموغلوبين بيرتبط بالسكر، ونسبته في الدم بتكون من 2 ل 6%، وهو بيدينا إشارة عن مستوى السكر في الدم في الثلاثة أشهر أو الشهرين الفاتوا. إذا كان أكثر من 8% ده بيعني الإصابة بالسكري، وهو ما بيستخدم للتشخيص لكن كمان بيستخدم للمتابعة. أما عن علاج مرض السكري أعزائي المستمعين، بيكون بالإنسولين بالنسبة للنوع الأول، وهو الخيار الوحيد بالنسبة لمرض السكري من النوع الأول، لأنه البنكرياس بيكون توقف تماما عن إنتاج الإنسولين. بالنسبة للنوع الثاني ممكن استخدام بعض الأدوية لخفض السكر في الدم ولتحفيز إنتاج الإنسولين. بجانب الأدوية دي كمان يجب المحافظة على نمط حياة وغذاء سليم، وده بيشمل الإكثار من تناول الخضروات والسلطة، وده أهم غذاء بالنسبة لمرض السكري، ويفضل إنه مريض السكري يبدأ وجبته بالسلطة ويشبع من السلطة وبعد ذلك يتناول باقي الأصناف الموجودة. ونصيحة مهمة كمان هي التقليل من نسبة النشويات والعيش، الابتعاد عن السكر الأبيض تماما، وتناول الفواكه بصورة معتدلة، عدم الإكثار من الموز والمانجا لاحتوائهم على سكر عالي، وتجنب العنب والبلح تماما. النصيحة الثالثة هي التمارين الرياضية وتخفيف الوزن في حالة السمنة أو في حالة السمنة المفرطة بفضل عمل جراحة للسمنة، مراقبة السكر في الدم والبول وعمل فحوصات دورية. من الحاجات اللي كمان بتساعد على تقليل نسبة السكر في الدم هو شراب القرفة السخن. هنتكلم عن مضاعفات مرض السكري. من أول المضاعفات الممكن تحصل لمرض السكري هي ارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول وضيق الشرايين وأمراض القلب. ممكن يحصل تلف للأعصاب مما يؤدي لصعوبة الإحساس بالذات في الأقدام وسهولة جرح القدمين، لأنه المريض بيكون ما حاسي برجله. عشان كده مريض السكري يجب أنه يلبس حزام مناسب ويحمي كل القدم. من مضاعفات مرض السكري كمان التعرض للالتهابات الفطرية بالذات بين أصابع الأقدام، عشان كده لازم نهتم بتجفيف القدمين وبالذات منطقة بين الأصابع بعد الاستحمام. برضو من مضاعفات مرض السكري مشاكل الكلى، ويجب فحص وظائف الكلى على الأقل كل 6 شهور. من المشاكل اللي بتحصل في الكلى هي خروج البروتينات في البول، وممكن يؤدي إلى فشل كلوي دائم. المضاعفات الثانية اللي ممكن تحصل هي مشاكل العيون والجلوكوما أو الماء الأسود في العين، وده بيؤدي إلى العمى. كمان بتحصل مشاكل في الهضم نتيجة لضعف أعصاب الأمعاء، وده بيؤدي إلى إمساك. أما عن مضاعفات السكري أثناء الحمل، هو زيادة حجم الجنين مما يعرضه لتعسر الولادة أو إصابة الجنين بانخفاض السكري بعد الولادة، ده لأنه كان متعود على مستوى عالي جدا من الجلوكوز أثناء ما كان موجود في البطن، وعند الولادة لبن الأم بيحتوي على نفس الكمية من الجلوكوز، فده بيعرضه لانخفاض السكري. خطر إصابة الأم بالنوع الثاني من السكري لقدام في حياتها. التعرض كمان لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ومشاكله المختلفة. بكده أعزائي المستمعين بنكون اتعرفنا على مرض السكري، أنواعه وأعراضه، طرق تشخيصه، كمان طرق علاجه والوقاية منه. ياريت أنه الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة تانية من برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية ملح الأرض. منو قال الكلام ده؟ وهل الموضوع ده في غاية الأهمية؟

الإخوان السودانيين الحلوين، الناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان. أنا أخوكم قسيس متوكل أحمد، برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنتكلم عن هجمات العدو ضد المومين عشان يفشلهم، وبنتعلم كيف نحن نقدر نقاومه بطريقة كتابية. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن التدرب، كيف نحن نقدر نطبق كلمة الله على حياتنا عشان نكون نور وملح للعالم الفاسد. وفي حلقتنا الليلة هنواصل في نفس المواضيع. خلونا نطلع فاصل ثم نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. وزي ما ذكرنا في المواضيع اللي بنتكلم عنه، المواضيع كيف هنا نقدر نطبقه، مواضيع مهمة جدا. وأول كلمة هنا نبدأ بها هي ملح الأرض. زي ما المرة اللي فات تكلمنا عن ملح الأرض، الليلة هنا هنتكلم فيه بطريقة أوسع. وده ممكن كلمة قالها رب يسوع المسيح، قال أنتم ملح الأرض. ولما قال الكلمة دي ما قالها كطلب أو أمنية، دي حقيقة يجب أن نعيشها أو يعيشها أي مؤمن بطريقة واقعية وعلى الأرض. وده بيشير للهدف من أجله أوجد ربنا الكنيسة عشان تقوم به. للملح عنده قيمة عظيمة جدا، والملح زي ما بنعرف أنه مادة محافظة. مثالا يستخدم الملح لحفظ اللحم من الفساد. لما يملح اللحم بالملح ده بيوقف عملية التعفن. والمؤمن كمان لما حياته يشهد من عن مراحم الرب بيكون عنده تأثير كبير على المجتمع. زي ما بنشوف العالم ماشي في اتجاه الخاطئ بتأثيرات إبليس، فلو خلوا المجتمع أو العالم الهالو وبدون مؤمنين هيفسد. الشيء الثاني إنه الملح بيدي طعام أو مذاق حلو لما نضيفه في الأكل. وزي ما الملح بإضافته بيدي ميزة ونكهة جميلة للطعام، كمان وجود شعب الله كإضافة بيدي حياة ونكهة وقيمة. وكلمة الله بتقول ليكن كلامكم كلهن بنعمة مصلح بملح لتعملوا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. ده في كلوسي 4:6. وبرضو في أفسس 4:29 الآية بتقول لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ودائما كلمة الله بتذكرنا وعلى الدوام إنه لا ننتبه فقط لما نقوله، بل كيف إحنا نقوله أيضا أو كيف إحنا نتكلم. لنطلع فاصل نسمع ترنيمة مع بعض ونجي نواصل.

ورجعنا تاني أحبائي، وزي ما بنتكلم عن الملح وفائده وقيم بتاع الملح، اتكلمنا عن مادة الملح كمادة حافظة، وملح اللي بيدي مذاق للطعام، وبرضو بنعرف انه الملح من صفاته النقاء. الملح لونه ابيض ولامع ومنقي ومطهر. الملح مادة رخيصة ممكن في بعض الاماكن وغالي في اماكن تانية. نسمع عن الحكمة اللي بتقول بأنه قيمة الإنسان بيقدر وزنه من الملح. ممكن قيمة الملح يفرق من مكان لآخر، ولكن خواصه غير العادية بتفوت قيمته بكثير. بيمر العالم الليلة بحالة بطالة جدا من فساد إخلاقي، معايير الأمانة بقى بتتناقص، والاجتهاد في العمل، الضمير والإخلاق بقى غير نقي. عشان كده المسيحيين محتاجين أن يقاوموا بالشدة عشان يحافظوا على مكانتهم من مستوى النغاوة والسلوك والفكر بالفعل والحياة المعاشة، وده المفترض بالضبط يكون. مكان ما وجد فيه المسيحيين عليهم أن يقوموا بدورهم في المجتمع العايشين فيه. فلو المجتمع استفاد من دوره وجود المؤمنين، بيقدروا يوقفوا الشر وأي فساد إخلاقي وأي تأثيرات شريرة بيقوم به إبليس. شيء تاني برضو للملح عنده قيمة كبيرة. الناس دايما بيعتقدوا أو بيشوفوا إنه في كل مكان المسيحيين هم الأقل، وبينظروا لهم قلة غير مهمة ولا تمثل تأثيرا للمجتمع. لكن الرسول بولس بشجع وبيخاطب المسيحيين في رسالته لأهل كورنثوس الأولى 1:26-31، بيقول في رسالته لأهل كورنثوس الأولى الأصحاح الأول 26-31، بيقول فيه: فأنظروا دعواتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، واختار الله ضعف العالم ليغزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمزدري وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي يفتخر كل ذا جسد أمامه، ومنهم أنتم المسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. رغم قلة المسيحيين وتواضع ظروفهم وعدم أهميتهم، فهم مدعوين أن يكون لهم تأثير إلهي على المجتمع ككل. فريت أن رب يدينا نعمة أحبائي إن نقدر نكون ملح بالحقيقة ونكون مؤثرين بقيمنا الربنا اللي وضعه فينا. خلينا نكون في صلاة مع بعض. نشكرك يا رب من أجل القيمة الثمينة اللي وضعته فينا بحضورنا ومشاركتنا في المجتمع، ومن خلال تعاملاتنا اليومية في الحي وفي المدينة بنقدر أن ننشر ريحة المسيح الزكية إلى العالم الضال. نبارك اسمك، استمر أعمل فينا وبنا، ولك كل المجد. أحبائي مهبي راديو سمر السوداني، شكرا لحسن استماعكم. ليت الرب يكون معكم، وإلى اللقاء بمشيئة الرب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير أعزائنا المستمعين، مساء المحبة لكل الناس اللي بتتابعنا. بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة مليانة دفء وكلام جميل وأحلى الأوقات يا رب لكل زول بتابعنا ولكل زول بيسمعنا. حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، بنقول لكم إن شاء الله رب مساءاتكم جميلة وطيبة ويومكم كان خفيف. ولكل الناس الكمان اللي بتتابعنا على الأبليكيشن والفاتحة الرادي وبتسمعنا، بنقول لك أهلا ومرحبا بك وجينا في الميعاد عشان ما نستمتع بأمسية جميلة نحن وإنتوا كمان معانا. إذن راسلنا وقول لنا الترنيمة اللي عايز تسمعها الليلة على رقم الواتساب 00357976563539، وأكيد حنكون مبسوطين بمشاركة كل زول براسلنا في الأمسية دي. أجمل اللحظات والأوقات نتمناها لكم. وكمان بقول لكم أعزائي المستمعين، جهزنا باقة من الترانيم الروحية لمرنمين مختلفين، نتمنى أنكم تنضموا لنا. وكمان تنادوا كل زول يعني بحب يسمع للترانيم السودانية، قل له تعال خلاص ساعة سمر بدت وعايزين فيها كثير من الباقات اللي فيها مجموعة من المرنمين ويعني المسبحين وكمان كتابنا والناس اللي بيلحنوا، كمان الحان جميلة ورائعة كده تنفع لبركة المساء. إذن لكل زول بتابعنا حبابك وحباب مساءاتك، وإن شاء الله رب بخير وبعافية. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين، وكلنا يعني كده شوق لي يعني مجموعة الترانيم اللي عايزين نسمعها. إذن تعالوا معانا من غير كلام كتير كده نبدأ أولى ترانيمنا اللي اخترتها لكم في الأسبوع ده، يعني مجموعة جميلة جدا جدا. بشجعك إنك تقعد معاي الساعة دي لأنه حنمشي مع بعض رحلة جميلة ما بين ترانيم روحية وموضوع في الأمسية دي مختلف ممكن نتناقش فيه كأسرة وكأحباب وكأصدقاء وكمان ك زملاء. إذن أول الترانيم ما بقدر من غيرك أعيش، والترنيمة دي حيقدمها لنا المرنم سمعان أندو. تعالوا مع بعض نسمعها.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: بنقول لكم مساءات جميلة أعزائنا المستمعين، وسلام للأرض الطيبة، للنيل وللبيوت العامرة بالمحبة. ودعواتنا إن يعني تبقى أيام جميلة مليانة سلام وخير ومحبة لكل أهلنا في السودان. بنرحب بكل زول انضم لنا، بنقول له حبابك وحباب جيتك وحباب كمان مساءاتك، إن شاء الله رب تكون مبسوط وتكون كمان يا رب يومك كان خفيف ومليان إنجازات ونجاحات. ممكن كمان تراسلني وتحكي لي يعني عن يومك إذا حاب تشاركنا وتقول لنا يعني كيف كان قضيت يومك. أكيد كان يوم طويل لكن مليان أحداث، مليان ممكن يكون يعني تجارب، ممكن يكون يوم فيه مواقف جميلة وكمان يمكن مرات مواقف صعبة جدا جدا. ممكن تحكي لنا واحدة من المواقف المرت بيها اليوم ده وتشاركنا بيها، وكمان حتى مع المستمعين نقدر نفرفش كده ونضحك معاك على مواقف ممكن تكون مضحكة، مواقف مفرحة، وإذا كمان حزينة نقدر نصلي معاك إنه ربنا يقويك وربنا يقودك للحاجة اللي بتكون أحسن وأسلم بالنسبة لك. إذا أعزائنا استمعنا للمرنم سمعان أندو، وكانت ترنيمة جميلة جدا جدا، ما بقدر من غيرك أعيش. رأيكم شنو نطلع برضو كده فاصل نستمع لترنيمة مع المرنم سلمون؟ طبعا شخصية جميلة جدا جدا ومعروفة بأداء الرائع، وكمان يعني اللحن الهادي، يعني هو لأنه في شخصه هو زول طبعه هادي، عشان كده لما تسمع ترانيمه بتحس فعلا بهدوء في الترنيم. تعالوا كده مع بعض كده نستمع للمرنم يعني سلمون حيقول لنا شنو في الأمسية دي، أي ترنيمة حيرنمها لنا سلمون. تعالوا مع بعض كده نسمع سلمون ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي، ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا سلام يا سلمون، بجد أداء جميل ورائع جدا جدا. زي ما قلت لكم يعني أكيد اكتشفتوا شخصية سلمون من خلال الترنيمة، وعرفتوا أنه كيف هو فعلا شخصية هادئة، وترانيمه برضو باللونية الهادئة دي. وكمان بنشكر يعني المرنمات إنجيو ترنيم برضو على الصوت الشجي، فشكرا لكم، ربنا يبارككم وكمان يديكم أكتر وأكتر الكلمة واللحن وكمان الصوت اللي بيمجد ربنا. يعني واحدة من الأبيات اللي عجبتني جدا بيقول بعد ما قال عشان حبك لي يا يسوع مت عشاني، عشان ريدك لي الشديد شلت أسامي. قال كل الريد والحب والحنان أديتني، مليت قلبي وأفكاري بوجودك، بترشدني وتعلمني بتوعيني عشان أنت إلهي. وفي ختام الترنيمة بيقول أقبل

من الحاجات المهمة اللي بتخلي الناس تفهم بعض كويس، مثلا في الكلام والتعاملات اليومية. لما الكلام يكون واضح سوء الفهم بيقل والثقة بتزيد بين الناس. لكن الغريب إنه مفهوم الوضوح ده ذاته ما ثابت عند كل الناس. كل زول ممكن يشوفه بطريقة مختلفة على حسب بيئته وتجربته وطريقة تفكيره. عشان كده بنلقى سؤال ممكن يكون مهم جدا جدا، وخاصة لنا كلنا في الأمسية دي، كيف الناس اتفقت على إنه الوضوح يعني مرات بيكون صعب؟ يعني يقول لك أحسن ما تكون واضح شديد لأنه الناس ممكن تشمك، يعني بالعربي السوداني الواضح ده، فخليك يعني بين، وده الأسلوب اللي ممكن ينفع في الوقت ده. معقولة؟ يعني الوضوح بقى ما حبابه، بقينا يعني نحب نكون بين كده؟ تعالوا أعزائنا المستمعين نطرح السؤال ده وندي مساحة كده للإجابة. هل الوضوح بقى ما محبوب في اليومين ديل؟ وشنو هو معيار الطريقة بتاعتنا في التواصل إننا نكون على غباش ولا نكون واضحين زي الشمس؟ زي ما في ناس بيقول لك يا أخ خليك واضح زي الشمس في نص النهار، يا توفيهم الأحسن. كاتبني وقول لي وراسلني وتفاعل معاي وشاركني يعني ب يعني تعليق كده يعني يكون جميل في الموضوع ده. وأقول لك حاجة، ممكن يكون على راحتك كمان، شوف عايز تقول شنو وراسلني وأنا أكيد حكون مبسوطة بالمشاركة دي. لكل الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت ممكن تراسلونا على رقم الواتساب 00357976 5635. وأكيد حكون مستنية مشاركة كل الأحباب. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين، وأنا بديكم المساحة بتاعت إنكم يعني تفكروا كده وتكتبوا لي الرسالة دي، نسمع فيها لترنيمة من المرنم ويليام سردار، ترنيمة جميلة بتكلم وبيوصف يسوع، بيقول له سيد الناس. تعال نشوف أو نسمع هو قال شنو في الترنيمة دي.

يا سلام يا ويليام، بجد يعني كلمات رائعة جدا جدا. أنا بصراحة أول مرة يعني أتمعن وأتعمق في الكلمات دي، وإنت كمان عزيزي المستمع إذا يعني استمعت لها وما قدرت يعني تلقط الكلمات كده بسرعة، خليني أقول لك الكلمات دي لأنها جميلة وعميقة جدا. بيقول المرنم ويليام سردار: لما أجيك مهموم وتشيل من خاطري اللوم، يديم لي فاكر عنك علي ساهر، يسوع انت عزاي، يا ربي انت دواي، يوم قررت تموت يعني فداي، وبالجلدة تم شفاي، داويت قلبي من جوا، بعتز بك يا رب، انا سوداني اما واب. يعني بجد كلمات يعني بجد جميلة جدا جدا، انا غايته بتتعزد بها شديد. بقول سيد الناس وكل الناس، قامتك عالية فوق الراس، وبقداستك أي هالأساس، والشرط تحت رجليك من داس، شفيت قلبي من جوا. فعلا يا يعني يا أستاذ ويليام، بكل العمل ده شفى قلوبنا من جوا. إذن أعزائنا المستمعين، وإحنا لسه ما زلنا بنواصل برنامجنا، أكيد بوعدك بمجموعة من ترانيم لسه حنسمعها مع بعض في الأمسية دي، خليك معانا قريب وما تمشي بعيد، وأكيد ترانيم جديدة ومتجددة مع مرنمين مختلفين في الأمسية دي. نرجع لموضوعنا اليوم عن الوضوح. تكلمنا عن الوضوح وإنه هل الناس بتختار إنها تبقى واضحة ولا تبقى بين بين. إذن أعزائنا المستمعين، الوضوح يعني محتاج إننا كمان يعني ناخده كأسلوب حياة. ممكن تكون أول خطوة في الوضوح إنك تكون واضح مع نفسك، ودي أول حاجة يعني، وحاجة ممكن تكون بسيطة جدا جدا جدا، زي ما يعني بيكون واضح إنه مرات الواحد بيكون فعلا واضح مع نفسه، لأنه كثير من الناس بيمشوا في حياتهم وهم ما فاهمين هم دايرين شنو اصلا، او يعني احساسهم الحقيقي بيكون شنو تجاه الحاجات اللي بتكون يعني من حولهم. يعني معقول الواحد يكون ما عارف نفسه هو عايز شنو؟ اكيد ده بيحصل كتير. الوضوح مع النفس، ودي طبعا نقطه اساسيه، وانا بقول لك يعني انت اذا عايز تكون واضح، خليك اول حاجه واضح مع نفسك قبل ما تكون واضح مع الناس، يعني كده بيكون جميل وكمان صادق. الوضوح مع النفس بيبدا من إنك يعني توقف يعني كل المغالطات اللي قاعد تكون مع نفسك. يعني شنو؟ تراجع أفكارك ومشاعرك، وتسأل نفسك أسئلة ممكن تكون صريحة جدا جدا. مثلا في حالة أنت فرحان، ممكن تسأل نفسك عادي، أنا فرحان ليه؟ أو حالة لما أنت تكون متضايق، أنا متضايق من شنو؟ ولا شنو ذاته أنا متضايق؟ وهو في حالة اتخاذ قرار، هل القرار ده أنا مقتنع به ولا بس بمشي مع الناس؟ الأسئلة البسيطة دي بتفتح لك باب كبير لفهم نفسك في الأول. كمان مهم عزيزي المستمع إنك ما تخاف تواجه حقيقة نفسك. مرات الزول بيكون عارف إنه في حاجة غلط أو قرار ما مناسب، لكن بيطنش وبيجمل الموضوع عشان ما يواجه الحقيقة. لكن الوضوح الحقيقي بيبدأ لما تقبل نفسك زي ما هي بدون تزييف أو إنكار. عايزين الواضح ولا ما واضح؟ الواضح إنك تكون واضح مع نفسك طبعا. يمكن تغلطية، لكن محتاجين إننا بجد نقبلها. يمكن موضوع يعني بجد ظريف وخفيف، ومهم جدا جدا إننا نفهم نفسنا ونكون واضحين في الأول مع نفسنا. إذا تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة مع المرنم المحبوب القس فيلمون حسن. لكل الناس اللي بتحب تستمع للقس فيلمون حسن، دي دعوة لكم في الأمسية دي عشان ما نستمتع بالترنيمة الجاية. خليكم معانا وما تمشوا بعيد.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام يا يعني جيسس فيلمون ترنيمة جميلة جدا جدا, وآخر يعني المقطع كان جميل وفيها فرحة كده وبهجة طبعا أكيد بالقيامة المجيد. بنقول لكم تاني يعني المسيح قام حقا قام, ونحن شهود لذلك في كل الأوقات, والمناسبة دي ما عندها وقت معين, لكن نحن بنفتخر بيدا في كل يوم وفي كل دقيقة طول السنة بأنه المسيح مات وقام في اليوم الثالث من بين الأموات. إذن مستمعينا نرجع لموضوع الوضوح, وبنقول إنه الوضوح مع النفس إنك يعني تحدد أولوياتك, شنو المهم لك شنو فعلا, وش الحاجات يعني اللي بتضيع زمنك وطاقتك بدون أي فايدة. لما تكون عارف أولوياتك قراراتك بتكون كده أوضح, وكلامك مع الناس بيكون أقوى وأصدق. وفي النهاية لما تكون واضح مع نفسك بتلقى إنه التعبير عن نفسك للناس بقى أسهل, وما محتاج تتكلف أو تشرح كتير, لأن الفكرة ذاتها بقت يعني كده مرتبة وواضحة من جوا. يعني بجد مرات بنحس إنه الموضوع مكلف, لكن الموضوع أبسط ما يكون, بس إحنا محتاجين ندرب نفسنا لو إحنا ما واضحين في إننا كيف نكون واضحين. وده قلناه في إنه إحنا في الأول قبل ما نكون واضحين مع الناس نكون واضحين مع نفسنا وقدام نفسنا. يعني مرات بيكون صعب جدا إنك تتعامل مع زول يمكن يكون ما واضح, يعني تلقاه دايما بيقول أنصاف الحقائق, أو يعني يموه لك الموضوع, أو يعني يجمل لك الموضوع يودي لك من حتة ويجيب لك في حتة تانية. لكن دار أقول لك التعامل مع الزول اللي بيقول أنصاف الحقائق وبعدين يلوم الناس في إنهم ما فهموا بيحتاج شوية هدوء وحدود واضحة كده, عشان ما تدخل في دوامة يعني سوء الفهم في كل مرة. يعني إنك أنت ما بتفهم, وإنك أنت ما عرفت أنا كان قصدي شنو, وإنك فإحنا محتاجين شوية نهدأ ويعني نخد حدود للحاجة دي. أول حاجة مهم نفرق بين حاجتين, هل هو ما واضح فعلا في كلامه, ولا هو متعمد يخلي الكلام ناقص وبعدين يحملني أنا المسؤولية, لأنه طريقة التعامل بتختلف حسب الحالة. عشان كده النقطة اللي حقولها لكم المرة الجاية نقطة جميلة جدا, وإذا عايز تسمعها خليك قاعد عشان ما تسمع ونعرف يعني شنو الزول لما يقول لي أنصاف الحقائق وما يكون واضح مع نفسه ومطالبني إن أنا أفهمه. هل أنا مضطر لذا؟ أكيد حنجاوب على السؤال ده أعزائنا المستمعين, وأبديكم كمان فرصة لإنكم تكتبوا وتقولوا لي عن الموضوع. راسلني على رقم الواتساب 00357976563359, والناس اللي بتسمعنا على الستلايت أكيد أنا مستنية مشاركاتكم. وكمان إذا عندك ترنيمة معينة عايز تسمعها بقول لك حبابك وحباب كمان مشاركتك والترنيمة اللي أنت عايز تسمعها. إذن أعزائنا تعالوا نطلع ونستمع للمرنم أيوب الفياض.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

وأكيد ده الرقم اللي نحن كل مرة بنقوله وبنردده ومستنين نسمع فيه يعني مشاركاتكم ورسائل صوتية. إذا زي ما بقول لكم حابين تطرحوا موضوع معين أو تسمعوا ترنيمة معينة. إذن أعزائنا المستمعين يعني بجد ترنيمة كانت جميلة مع المرنمة أماني زكريا والمرنم أيوب إبراهيم. جينا شايلين أحزاننا عشان ما تبقى لنا قريب، عارفين إنه ما في إله بيشيلنا من خطايانا. تعال يا رب وبارك لمتنا عشان تعم البركة في بلدنا. فعلا إحنا عايزين إنه ربنا يجينا في الأمسية دي ويبارك كل لمة جميلة، أسرنا، أولادنا، أزواجنا، زوجاتنا، أخواننا، كل الأهل والأحباب، وبالتالي بلدنا السودان. إذن أعزائنا المستمعين جينا لنقطة مهمة جدا جدا في إنه الكتاب المقدس ممكن بيقول شنو عن موضوع الوضوح. الكتاب المقدس عنده كلام واضح جدا عن الصدق وعن الوضوح في الكلام، وبيشجع الناس يكونوا صريحين وما يمشوا بأنصاف الحقائق أو الالتباس المتعمد. يعني في آية مشهورة في يعني رسالة أفسوس الإصحاح 4 الآية 25 بتقول اطرحوا الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. وده ويعني بيوضح جدا جدا إنه الأصل حتى في التعامل هو الصدق، الصدق الكامل، ما الكلام الناقص اللي بيجيب اللخبطة. وبرضو في متى 5 آية 37 بيقول ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، يعني الكلام يكون مباشر وواضح بدون لف ودوران أو تنميح يخلي الناس تفهمك غلط. وفي أمثال 12-22 بيقول الرب يكره شفاه الكاذبة، ودي بتأكد إنه الخداع أو تحريف الحقيقة ما مقبول أخلاقيا. ومن ناحية التعامل مع الكلام وعدم الوضوح في يعقوب 1-19 بنلقى نصيحة مهمة جدا جدا، بيقول ليكن كل إنسان سريعا في الاستماع بطيئا في الكلام. يعني قبل ما نحكم أو نلوم الناس لازم نفهم الكلام كويس ونطلب التوضيح. الخلاصة أعزائي المستمعين من المنظور الكتابي إن الوضوح والصدق مسؤولية على الشخص نفسه، وفي نفس الوقت مطلوب من الطرف الثاني كمان إنه يكون حكيم وما يتسرع في الحكم، لكن برضو ما يقبل الغموض أو التلاعب بالحقيقة. وأكيد كلام كثير وآيات كثيرة ممكن في الكتاب المقدس بتتكلم عن الصدق والوضوح، لكن حبيت بس أقتبس لكم جزء بسيط. وإنت ممكن ترجع وتقرأ خاصة في الشواهد اللي نحن قلناها في إنجيل متى وفي أمثال وكمان في رسالة يعقوب. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع كده فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم مرنم عبد الله كوش. ممكن أشوف ليكم واحدة من الترانيم بتاعته ونرجع ونواصل. إذن خلوكم معنا وما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: أمشي متوكل على الله وأكيد حتنجح. إذن أعزائنا المستمعين، يعني جينا لختام حلقتنا الليلة، وعايز أقول لكم في ختام موضوعنا إنه الوضوح ما بس الكلام اللي بنقوله، لكن هو مسؤولية على كل زول فينا. لما نتكلم مع الناس لازم نحاول نكون صادقين وواضحين، وما نخلي كلامنا محتمل لأكثر من معنى، لأنه أنصاف الحقائق ممكن يفتح باب كبير لسوء الفهم والمشاكل. وبرضو مهم نفهم إنه الاستماع الجيد جزء من الوضوح، يعني ما نتسرع في الحكم على الناس أو نلومهم لأنهم ما فهمونا إلا بعد ما نتأكد إنه كلامنا كان فعلا واضح وكامل. خلونا نتعلم نقول الكلام اللي بنقصده بوضوح، ونسمع بعقل مفتوح، ونطلب التوضيح بدل الافتراض، لأنه يعني مجتمع واضح في كلامه بيكون أقل في مشاكله وأقوى في علاقاته. الوضوح أعزائي المستمعين ما رفاهية، لكن هو أساس لأي تفاهم حقيقي بين الناس. أتمنى إنه موضوعنا الليلة يكون موضوع موفق ونال إعجابكم ورضاكم، وكمان ترانيمنا اللي اخترناها لكم في الأمسية دي تكونوا فعلا استمتعتوا بالاستماع. وما عندي غير أقول لكم يعني شاكرة لكل زول كان موجود معانا الليلة في ساعة سمر، تابعنا بكل يعني أدانا أذن ساغية وكمان راسلنا وكاتبنا. لذا عايز انت كمان تقول لنا اي حاجة، اي مقترح، عايز تسمع اي ترنيمة، دايما بنقول رقمنا على الواتساب 00357976563. واكيد حكون مستنية مشاركاتكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ولحد ما نتلاقى اتقبلوا تحياتي انا ايناس اسماعيل وتحيات الفريق العامل، والى جديد اللقاء.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان ما أروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق أنا لكلامك زي ما النيل بيشتاق لجداول الموية، جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة، جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا في

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما ألاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجاناً،

0: الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
1: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس والثاني ياقوت أزرق والثالث عقيق أبيض والرابع زمرد والخامس عقيق قاتم والسادس عقيق أحمر والسابع زبرجد والثامن جزع والتاسع ياقوت أصفر والعاشر عقيق أخضر والحادي عشر فيروز والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
2: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
0: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
3: اذهبوا واسكبوا على الأرض 7 كؤوس غضب الله.
0: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح قبيسة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
4: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت عطيت.

0: أعطهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصات القربان يقول:
2: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش، فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
3: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
0: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما. فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
4: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
5: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
4: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
5: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
4: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
5: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
4: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
5: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
4: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
5: يا سيد، أعتقد إنك نبي. آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
4: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين. الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
5: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
4: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
5: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
6: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
4: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
7: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
4: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم: افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا، ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك 2 فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
8: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد 2 راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى، حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يسهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
4: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
9: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
4: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي. فسألهم في أي ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
10: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى: ابنك حي. فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
11: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا، وبعضه 60، وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع: المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزن.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لإنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده ولكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله أنت تنال نفس العقاب مثله؟ لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
12: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه.

0: فراوس أخو سمعان بطرس.
1: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
0: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
0: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
0: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
3: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
0: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
0: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبارية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
4: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
0: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
0: قالوا له:
5: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
0: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
0: فقالوا له:
6: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
7: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء كما ورد في كتاب الله، أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
0: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
0: فقالوا له:
8: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
0: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي، بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أفقد أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
0: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
0: وقالوا:
4: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟

0: نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
3: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم، فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
3: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه، ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
4: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الاثنى عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثنى عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصح لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرة جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملح حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنت دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهو ما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال ولشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت صراحه، يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيه يا دكتوره، وناكل العصيده وملاحه التقليه، فيعني بتنصح الناس الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاله دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثه حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجه عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوبايه الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفايه. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة،
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، استخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني، كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه. ده اخف وطئه من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل. مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في البافرة. جنوب السودان كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا اخي اخذ عيش اسمر،
0: كويس، عشان رده،
1: عشان فيه رده، عشان القمحايه كامله، كويس، ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك ابيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة، لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه،
0: أكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقة لشنو. الأطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: أكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكري ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشة في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني لكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زولقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو

0: أو لو حتة وصلت لغاية المعدة، السكر طوال هيفوته.
1: يعني
0: لو
1: ما
0: هو
1: ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم
0: أيوة
1: حتى لو ما بلعه.
0: بيتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر، السكر العالي، الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي. لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها. يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول واحد، أول ما واحد عنده سكر ويقع، معلش حط له حتة سكر في في في خشمه، ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق، وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بيقولوا، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجي ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا، بنزيد. يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في، يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين، كويس؟ ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. اللي أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه، ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش، ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت لك احنا
0: السكر ده كتاب،
1: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شائعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شويه، لكن في اطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في امراض تانية معاه، يعني بيكونوا الطفل عنده مشكله في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي، يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو بكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. اي حاجه اعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهايه ما طبيعي. وبعدين قرايه واحده، يعني لو واحد مثلا الليله يعني في العياده ضغطه لقيته 130 على 90 او 140 على 150 على 100، حاسه دي لقيته 150 على 80، برضه ما بقدر اقول ده ضغط. لازم تكون كذا قرايه مع بعض على فتره

0: نقول فترة طويلة يعني أسبوع تمشي تقرا لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط، لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت كويس، طلعوه من الشغل في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع ليه؟ من الضغط العصبي من الاسترس من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض تمام؟
1: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق ال 150 دي ما مهم حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم، دايما الناس بتركز في يعني في التحت في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين كويس. الفوق الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: كل خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده، دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض تمام، والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب تمام، أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين، انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80،
1: الاثنين مهمين. ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكثر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدها بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت، وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، ولادة السيد المسيح كانت كيف وين؟ دعوة لك تسمع.

ربنا ما تنسيت مرحبكم يوم دي فكر جنت حاجيتو فكر سني قلها لقنا وحنقلنا قلنا ندف وقلنا عزري ومن حمروق وكوي فكر قلنا تنجيه وكي فكر من قلنا لوط وفكر سني قلنا لنفع وقلنا مسنا لها لو قدام قلنا لنفع قلنا حسبنا كفكر كوي سنن دمسلنا قلنا لدرر قبي كفكر سني بهلت لبنا اجن ندف سنيت اجن حسب مدرت قل قدام اللي ينحسب اجنا اجل عافيتنا للاخرب حسد واكي فكر وابي من جنة نجي قدام ابينا من قبي لب جنة ازي لا تأبي قدام حتى يقبي لا ترسعك وانت رحكات لا تعذب عافيتك تأبد وكله بحروقة بزح أمراض مزي دون نحرق وبدون نتملى ونفسنا تنحرر لا قدام لا تأبي ترسعك قبي وانت نفسك لا تعذب كل قدام كيت لا الحسب وبلا فكر وتحط والعل لبل كمسلا سم نسيتا قل أبا يقول أقتل لا تمني كلا سم دي بايه هلا دي بكا بدنا هلا كتتيناه كفوتو قل لا أباينا قل أقتل لا قدر الأباينا حتى يقبي نفسنا تلون أن الأزه لينا كلا فكر هو اللي كوي يقل بعلوت للأزه حاس دائما قل لا حاس الدوتو قل لا حاس الدو حتى يودي يقل نفسوت للأزه حاس دائما بزو حد سنيت لري قل قدام عافية لراكبام لرئيمان لراكبام بيت قرم لواديام نواي لبوم حرس أم سني كل سني بزوح لري نجحهم قد كل اللي لحسب كنفسوت للعزة كل اللي لرا نفسه العزب كمن أكي فكر قلنا تنجي فكرنا قلنا ندف كفكر أكوي يقلب علو كم لعزة و كمكم سليهما من نرى بلها بيوتو لحنقل ولا لب قسنيت للحساب بوق اللي تنفع بو وبكيت تتملى كنفس الشلل كما شلو القبي ككل حسابه بكيت لتمني ولا قل مقال قدام كنا بيليني وقدام كنا وديني فلان كنا ركبة فلان فلان إلا ودا عند لبل قدام الحرق وبرد اللي قل لقبع لبو نايكا قلت يدي سنة قلت حسب ورب لها بيكات فكر وحنقل السنة قلت تنفع بو اني يكون اقل قدام ابي واقل قدام اكيد قلنا تمني قلبنا وكم سليهما من فرهوت ومن عدم ثقت ومن مسمسة قلنا تنجبنا قدام بزحام مسمسة ودو مسمسة لتفناتا مثلا قدام صروم وقتل بيه وقص أنكو صروم هيني قدام سبت كنا ودينيتو سبت عباك يكيت علتو سبت أبويا كنا وديني إمي كنا وديتني كنا عبيكو لا كان لديب عبيكو أكان كنا علت كيتا مسمس بزحنا مزي سبت دراسة ألبية سبت زكاة ألبية سبت موش هليكو حريهنك مع عبيهن عبيك بوكو أبركو سبت أبيرك أكو إلا قليدي يقدر حمام بيه عافية لبيه كل ما سمس اللي منه قلنا تنجبنا اللي كل ما سمس اللي نفسنا لا نتأمن ابو نفسنا لا نتأمن ابو ليه قبي اكي فكرته كم اللي قلنا تنجي وفكرنا قل اندف بنا

حسام التنسيتنا مرحبا بكم يوم ليب فتي قلنا لها جيتو فتي لطفنا تترجمت با لكن لعبت فتي فتنا ربي وربي كل وقت قدام تلبو فتي هبيو ونوس ربي وقت قدام دفتا اقل وقت قدام اقل لي موت وقت قدام مسر ربي قل سنة وسلامة قل ركب نفسو دي بسليب كميت لوادا كملة قتل نفسه لا سلامة من فتي كربي إجنا لفتينا إحنا ما قلنا نفتيو ومن نفتي هون تعلمنا بعدا ما قلنا نفتي لحزينا كي يسعر تلو فتي بوم ولا فتي هم قل بعدام نفسه ليت أقل فتو مني قبي بعدام قل فتو كأدام دفتو كم سلتهم رب الله فتي يومتا فتنا يا ربي لا تحققه ولا قلده كربي فتيرنا قل له قدام لفتا قل ربي قل لفتا وقل لحزي وربي قل لتفتي وربي نتحق زم دي قبي يتو سبت وقت قدام فتيه من عندها تعلمة بعد قل لفتي سبت لحزي فتنا يا بعدام وسعادتنا فتنا قدام دوت اللي قلنا تتركب كده بدنا نفس لفتي وقل نفس ليت على شكي سعادة يركب وفرحة يركب قدام لسدي وقدام لفتي سعادة تركب وبردكم سلهومة قدام للأبي نفسكم للأبي أسلنا دي بعلم النفس كل قدام قدام للأبي سبب نفسه أباته قدام للأبي نفس لفتي ورب لفتي قدام بعيد فتي كما أنا نفسي اللي فتيا كما أنا سنيت جرحي الحزية لا قدام ما سنيت الحزية كما أنا سفري قدام ما سفري كما أنا أتحجز قدام ما أتحجز دبيلة إلا قدام رحمة وفتره نفسه للأبي وببلات مع الألاكين كم عورته كبعنتاتنا يلب يقن رأي وعنتات العورة من رب ريم عدات العوران دي قبي لب العورة إبرك كبو وقدام لبي ونفس الأزي كبلات ملا قل قدام عند الأبي يقل نصوت للأزي كبو لبو كما قدام نسم لساتي وقل أباي يقل لك ثلالة مني نوسند ستيو قال حروقات ولا كهر كله يقول لا أبايك حتى يودي يقول نفس كاتل أبلع وقتل كحرقنا وأبي مبات ملعنا من قبي وكحر نفسناته لنعزه لأن أبن دي قبي وقدام فتينا من قبي سنيت قلنا وسنيت قل قدام قبي في التيثة الكل سنين كي يسوع المسيح لفتينا من نفتا هنا تعلمنا بعدام قل نفتل الحزينا وأبايكم فتو ولب ربيكم فتو من كل لبكم وعقلكم وروحكم وكل لبكم وكل حيلتكم لبلانا كأدام جنفتي وجوارينا جنفتي وملهينا جنفتي وكل الدنيا كل ود أدام من لبنا وكل لبنا وكل عقلنا وكل رحنا وبكل قدراتنا كيسوع المسيح فتي بقى فليت عند الجبي فتي من بكا قلت هب ولا بكا قلت تكافل وسنيت قلت اشتغل قدام وقلت اسدي امكر لك با ابهياب لك با كل سني اقل نفس قلت حزي وقل قدام قلت حزي فما كرنا كل مكر الله انت سمعناها مع الدولة وعلا من عبرتنا من ابي ومن كر ومن حروقات ندريمنا فتي وسنيت وداي سني وقل كل الدام وقل كل الدنيا فتي تتملأ من عبرتنا وحقها حياتنا فتي حقها تملأت قل الدام فتي وسعادت وقصانت الركب.

حسب ما تنسيت نمر حبكم دي بديكم ناي ملك ونبي داود ملك داود هتو ودياسي لالت بالناس على وابوه موعلاي نعطال وديو وديبا وعالتو ابنيت وبكلاشة قال على وحقوه ربي ملك حريو بالإسرائيل وقال 40 سنة حكم يوم وتو ناس فير هاي ربي وقال ربي لما اديح وأشعار للبل كمنا أشعاره لقد بيا كتاب المزامير دي بيقول هلايا هتو ربي للحمد ومن ربي قدام أكانج اللي جيسي يقدر ربي لخلقينا كيتنا وسنيتنا لسبت الأمر وتسني سبت الحرقنا وبقنا تمرح كمبنا ومن ربي الهريم للحزي حرية قل ركب كم سلا سمك من بحر عند فقرة حرية قل ركب كسمك من ما يحقو فقرة موت لا تتصبرو كمكم سليه هو قدام ربي حق ريمة حتى لو مبل هلاك كم سليه هو معيكيت من نمدر انتنا قلت حريكي قل انسان من تبل من نمدر موتا ويبا أسار كتو من رب حتى ينقيس تربنا التنكب وحيانا نحري للي بلتو ودي بقل كتاب مزامير بيسوع المسيح مزقته ووددته ومولده وموتتي بسليب قل عدام لعنحن ومن زنوب قل حر الروم وبقى بيوت لتركب سلام وقصانات وكله ودديته العجيب داويوتو قل عدام بلسطو مسك ربي اللو كله دي بكتاب مزامير هلا كتاب مزامير شكره قل ربي وحمد قلو كما كم سليهو ودديت رب الحمد ويسوع المسيح نفسه فدكم وديه قلو ده قدام قل نجيه وقل لدحين كنفسه ده سبل من سمان ده مزقى كم سال قدام ده نبرة عول قل دفاع قل زنوبهم وقل الحماء وقل المزز وقل يموت وقل الجارح قدام سلام ومبرو قل ركب كربي قل يسوع المسيح أمسى قل ود قدام عول قل دفاع ورحو قل هالك قدام قل حيه وتربن انتو وقادر انتو كله أفوه ما يفتحه قل نفسه قل دافع اللي بكله لتهاجي كتاب مزامير كتاب مزامير ما ولد فوض الديت نعيس المسيح كما كم سليهو موتو وقنصتو وتكل لتهاجي كبا موتو حيوتكم الهيب وموتكم قلب وملكتنا عديمة كمتا واتوكلت اكان دي بكم بتقسي ومن العالم مخلوقهم يلا بتهاجي.

دي بيقول لي دجم نعيم دجم نعي ملك ونبي داود. نبي داود والده إجلياس اللي اتبهل وهتو من قبيلة نايهوزا منهم لقبا ودي بيت لحملة تتبهل كان لتولدا ودي بلعباته ويسي سمان ولاد على وقلو لنا أشا منهم نبي داود وأبوهون وايق الأطال قلو عل مهمتنا هي أو على الأطال هبايو كسيرو قبا وهدو التوعى على التعطالو وبخلاص وبلب شكالة وبحضرت أمرة وحتى مرت حياة قتلة التنوايد والحجمة تعطالو وأناس جبار كل أدام للأفرره ولا قتل على جوليات اللي تبهلمة أقول قتلة كبحطر وبخلاص تأمر كما كم سليه موسيقى زبط على وكيف أرلت بهال آلة تلعزف نبرة وأنا شيد وربحكوها ملك شاول للتبال يقول لأبا ونبي سامويل للتبال يقول لأكا يقول داود ملك اللي بادي باكان شاول وملك داود إجلا لشاورو وشورت له يبوك لهم سمع له لكن شاول إجل ملك داود إجلا قتل بزح جربه حقول له داود حربة من مدرو مدر بعد جيسة حقوه ملك داود دي بده يهود والكرة شاول لقل اقتل الحز على سامحيو ملك داود اقل اباي شاول بن سامح وتوقي 7 سنة حكمة 7 سنة وصر اقل يهوزة بنا حقو اشي بوصلت بها الملك حقو والدوك لشاول حقو موتا كل المملكة نا إسرائيل حكمة وأورشليم أو القدس عاصمة وادة وشؤون الدينية أبياتنا عبادة بني على ورب نعمة توسك أقلو وعود قبا كم سألي لي قدام سببتي لتعسم هتو اتخطيئات واتكا بردو اوري الحفلة اللي تبال يقولوك اتلاو السيت وحدة سبت إلا النبي نيثان اللي تبال اللي كوي ودي كان دبي لا تعقبي وحقول له سيف من بيت كيف أقر دي محارف الريه وتحاربنا بربيلي وحتى خطأ لوديا ملك داود لشعب علبة لشعب قل العلبي على قلو حقول لشعب وباء أو حمام واتقطهم وهتو هيكل قل ابنه لمعبد جربه لكن رب الأبلي انت سبت إذا كبت دام قتلك يتبني أكان عبادة بيلي وحكمنا 40 سنة 4 سنة زنحة حقوها ولد سليمان يتأكون حكمه وملك سليمان هتوت اللي هيكلبنا ونباشية يسوع المسيح دي بعرش ناي داود كم لتكسيه تحاجة
وهتو من نسب يسوع المسيح، من نسب أو من ذرية ناي داود. وعيسى المسيح أو يسوع المسيح دي بلدة بيت لحم، أرض بيت لحم دي بتولد أكان نمدر ناي داود نوسو. وهتو التكر سيد قاسا والديمة قال حكمته يسوع المسيح دي ما تل الحكم. و نبي داود ثلاث مرحلة تبا مرة، أول طاردة أول راعي قبا حقوها سبو داغنو وهينو كمك مسليها يسوع المسيح راعي قبا ووعدو طاردو وصب بلده ويهانت حقوها وموت كلبو ملك داود ويسوع المسيح تماس البوم.

بعد جامعتنا دي بتيجي من عي ملك ونبي داود هتو ملك ونبي العلا وتمزامير وبحنونة أو بعندر ربنا الحمد وربنا شكر وتخلقوا اللي تفكر العلا كم سلهو ما بمد حيانا الدنيا أبدمو الدنيا قل نجي ومن هلاك ومن حفرت نايموت دي بقبي سلام قل لمساء وقبي نجاح وقبي عوتي وهدف قل ود آدمي قل ركب ومسر ربي قل سنة وقبي صلاح قل العقبل وتخلق أي قل التنكب لا تمرح قبي اللي ملك ونبي داود أبا مزقت نايمة دحنا يا الدنيا قل دحنا من سما لمزقة أبا لتهاقة وكم سلهما آدم اللي سلمت للعمدة ولا جهل كم لأبيو ولا قبيكم يا الديا ولسلمتكم الحري كم الرب قل تحبع كم سلجرب لمسل آدمي قبي نور وقبي برهت ليه الحزي سلمت ليه رجل لنبر الحزي اقلما دحنا ولا الاكيو للابي كم على ولا بعلكيت وبعل زنب برهت كمي فتي وسلمت قل لنبر كمي الحاكم الحزي كلما دحنا دي بالدنيا برهت وامرت وقل ادم قل لنبرح اسق بي سلام لا مزع اقلكم الابي وقبيو ولا قبي الاكيو كمي لتكبت لسبب يعني برهت سبت قبت الله قبي الله هتو سلمت كم لحريتو للحب ومن إلا إقل آدمي زنبقي للحبع وتربقي للعقبل وقبيو تلخلقيو ولا شاكيو لخيل قايو لسنيتو للأمر إقلو سنيت اللي بيلاهي تسنيت لقبت إقل أقل الحياة كنبو وبنايو رأيو وبناي فكرقي للتمرح وتربقي للتنكب لا تحبر دي بكل المزامير لا تنبأ أبا ملك ونبي سليمان تا فكماري أنا ودي بحلفة ملك ونبي سليمان إقنوسو من زنب يعلى واطا دي بزنب كرة إلا ما ترئينا آدمي نبي لقباء ولقب لقباء وملك لقباء وآمر لقباء دي بزنب لتكرره لكن تتربيه قل العقبل وقل توبيته لنافعه كمالك ونبي سليمان دا ملك ونبي داود دول توبة دي بربي ربي تكبتيو ولا توبة تكبتا دي جريمة تزنا مثل باتشبع لا تتبل باتشبع لا تتبل سيت لمثل الودايا تلوات قاتو زنب نايزنا منو ربنا جي كتنوس حقوزكم تدي بربي لا ترئينا حادثة كتمئات من سنين ربي أنبياء بزحام منهم أوروت ملك ونبي داود مسلمة موسى وسليمان وآساف وولادنا روح لتبهلو اللهم اللي مزامير لبزح منن ملك ونبي داود لكتبين وهتوما جزء من لكتبو اللهم موسى وسليمان وآساف وولاد روح لتبهلو واللي مزامير اتمق بكتاب قدس لهلا وهتا ميت وحمسة مزمور لقبعيا اللي مزامير اللي شكرنا ربي كم سلهوما نبوات بما دحنا إلى مزي لهلا ديبا كا ديب إلا ديب مزمور سوا كله ملك سليمان ملك داود لتنبأ واللي بل لما دحنا يقل لمزاته واللي ما دحنا يلي للدنيا كل تتكبت تيكون ولا رؤساء إسرائيليين لقب يقل أبوتو وقلت قد وقلت قلتلتو كم سلم جير من دو دو لقطولو وتقل دحنهم لمطا وقلهم قل أدس لمطا وقل أنقفهم من زنب ومن اكيتو تربق اللي بلصهم يقلوا لقطلو سبكم هلو وبدمو لبري ودعدام من موت ومن هلاك لنجي كمتو نبع كحبونا ما تنسيت إلا أدقامات لنسمع كلها اتمع لقلنا وعلا وقلنا تنفع با وتمنى عبرتنا كتكلو كتقلنا فقدا وقبي دحن وقبي سلام قلنا نحريه ولا قبي لرب الحزية قلنا رب الله خلقينا لسنيتنا ولا كيتنا للأمر كسنيت تلبي لنا كم سنيت قلنا نساء وكيت تلبي لنا كم اكيت قلنا نساء وكل وقت لمودي كله وبهت البلانات قلنا وزنو
كمثل الجيس مثل الأمكارات ولا أدقامات ولا مكر الهيبناتا مثل الجيس جن يديو ويجب أمن جبي إجن وعلم منه تو لما كركم إجن وقلكم جبي ربي إن دحرين دي بربي جن تنكب ولو دي أنا من جبي من قفو وعوتين ركب يجب أت من جبي لك على إيد جبي جبينا هلاك ونعبادكم تا ونعفلل إجن ترس على ابنه.

مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-35-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور. لا تشعر بالذنب أو النقص بسبب عدم تعليمك.

0: leke ne komul mul fagu alan taras leje dalon udon asi a jawgelsi nas iwel marra inal kai no musin den belele ay beleng al ine mutatallabata kain na musin namais balidi ki ay dorai mena sanjolung a kik biringere ne inama ye ne kiwa ngasi kellel ne spalidi alan ko na tabun ko asikal marra liale alan jumong na belenga kain na sur ladinga nasa tuul dadira al beletul laiba na inal miyari buri biring enama ye ina spalidi miyar al birra al hagigi al ad gedim lekia na isbiofalidi asan na mus musani beke ngudon kalung na madok ela na is ajedi le pereng injil yesu al misile na kengis udon ataras belen birra al hagigi dok aylong ina enama ye ina spalidi asan injalung in al komol moli yesu al ela al mahabbat Allah wa mahabbat al inas al insano kut kega valay asan injalung lompin jwengi na den duldin ko enjwengi in al yei na komol molin jay abaki na keimba taras alang ajoba na dok kwela isangin kwa algi banu imbelele kainsi na kirsing na ko na korona kainga nasgal kelkam nyedding bina ki idina yei alki kwel asambalung
1: مستمعينا الكرام أسعد الله مستمعينا الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية مرحب بك في صحتك كنز موضوع الليلة مهم جدا جدا بيتكلم عن مرض من الأمراض العصرية مرض السكري

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامج صحتك كنز. معانا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم عن كيف نحافظ على نفسنا من الأمراض وكيف نعالج الأمراض دي إذا حصلت لنا، كمان بيهتم عن كيف نحافظ على نظام صحي متكامل وكيف نحافظ على صحتنا النفسية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن زيادة هرمون الكورتيزول وأعراض متلازمة كوشين وطرق علاجها. في حلقتنا الليلة حنتكلم عن واحد من أمراض العصر، ويمكن يكون كل واحد مننا بيعرف على الأقل واحد من المصابين بالمرض ده، وهو مرض السكري. خليكم معانا، حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم مع بعض. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي رادي سمر في برنامج صحتك كنز. معانا دكتور صمويل وحنتكلم عن مرض السكري. مرض السكري هو مجموعة من الأعراض بتحصل نتيجة لزيادة السكر أو الجلوكوز في الدم، وده بيكون لسبب من اثنين، يا إما بسبب نقص في إفراز هرمون الإنسولين أو بسبب مقاومة الخلايا لعمل هرمون الإنسولين. وهرمون الإنسولين هو هرمون مهم جدا، بيفرز من غدة البنكرياس، وظيفته الأساسية إنه يدخل الجلوكوز إلى داخل الخلايا. والجلوكوز زي ما عارفين هو مصدر أساسي للطاقة في الجسم، وكمان هو المصدر الوحيد للطاقة في المخ. مرض السكري مصنف إلى نوعين. مرض السكري من النوع الأول، وده بيحصل نتيجة أنه جهاز المناعة بيهاجم الخلايا المسؤولة من تصنيع الإنسولين في البنكرياس، والسبب في كده غير معروف إلى الآن، ولكن في الغالب زي ما قلنا أمراض مناعية، والنوع ده أكتر حاجة موجود عند الأطفال والمراهقين. مرض السكري من النوع الثاني بيحصل فيه أنه الخلايا بتكون مقاومة لعمل هرمون الإنسولين، والأسباب فيه بتكون في الغالب وراثية أو لأسباب تانية زي زيادة الوزن، لأن الخلايا الدهنية دائما بتكون مقاومة لعمل الإنسولين. ومن الأسباب كمان التقدم في العمر وقلة النشاط الرياضي. من أنواع مرض السكري هو سكر الحمل. سكر الحمل بده بيحصل في أثناء فترة الحمل، وده بيحصل نتيجة لأنه الهرمونات اللي بتفرز أثناء الحمل بتزيد نسبة الجلوكوز في الدم، وكمان بتزيد من مقاومة الخلايا للإنسولين عشان تسمح إنه الجلوكوز يصل للجنين. لكن أحيانا بيزيد نشاط الهرمونات دي ويتسبب في إنه يحصل مرض السكري أثناء الحمل. ومن مميزات المرض ده إنه بيختفي تماما بعد الولادة، لكن إذا حصل في أكثر من حمل ده ممكن يعرض السيدة دي إنه يجيها السكري من النوع الثاني لقدام في حياتها. في مرض سكري بيحصل نتيجة لأمراض أخرى موجودة في الجسم، زي زيادة هرمون الكورتيزول اللي اتكلمنا عنه في الحلقة الفاتت، أو متلازمة كوشينج، وكمان زي مرض تكيسات المبيض اللي بتكون فيها عدة أكياس موجودة في المبيض وسمنة زايدة، برضو ممكن يؤدي لمرض السكري. أعراض مرض السكري كثيرة ومتنوعة، وممكن تكون نتيجة لزيادة السكر في الدم زي العطش الزايد وكسرة التبول بالذات أثناء الليل، الجوع الشديد، وممكن يحصل فقدان في الوزن، وممكن يحصل إرهاق دائم وضعف في الرؤية وصعوبة في شفاء الجروح والتعرض لأنواع التهابات متكررة وكثيرة. أما عن أعراض نقصان السكر في الدم، هي بتكون خفقان في القلب ورجفة وفتور وإحساس شديد بالجوع ودوخة. أعزائنا المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن طرق التشخيص والعلاج والوقاية من مرض السكري.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الفاصل أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامج صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم عن تشخيص مرض السكري. في عدد من الفحوصات الممكن تتعمل لتشخيص مرض السكري، هي زي فحص سكر الدم العشوائي، وده نتيجة طبيعية بتكون من 120 إلى 180 ملي جرام. إذا كانت النتيجة دي أكثر من 200 ده بيشير الاحتمال الإصابة بالسكري. الفحص الثاني هو فحص السكر الصائم، وفي الفحص ده الطبيب بيطلب منك إنك تكون صائم من الأكل لمدة 8 ساعات، وبعد كده بيفحص سكر الدم، والطبيعي بيكون من 80 ل 120. أي نتيجة من 120 ل 125 بتعني إنه في خطر للإصابة بالسكري لقدام. أما إذا كان النتيجة أكثر من 125 ده بيعني إنه في إصابة بمرض السكري. الفحص الثالث هو فحص هيموغلوبين A1C أو بيسمى بفحص السكر التراكمي. هو نوع من الهيموغلوبين بيرتبط بالسكر، ونسبته في الدم بتكون من 2 ل 6%، وهو بيدينا إشارة عن مستوى السكر في الدم في 3 أشهر أو الشهرين الفاتوا. إذا كان أكثر من 8% ده بيعني الإصابة بالسكري، وهو ما بيستخدم للتشخيص لكن كمان بيستخدم للمتابعة. أما عن علاج مرض السكري أعزائي المستمعين، بيكون بالإنسولين بالنسبة للنوع الأول، وهو الخيار الوحيد بالنسبة لمرض السكري من النوع الأول، لأنه البنكرياس بيكون توقف تماما عن إنتاج الإنسولين. بالنسبة للنوع الثاني ممكن استخدام بعض الأدوية لخفض السكر في الدم ولتحفيز إنتاج الإنسولين. بجانب الأدوية دي كمان يجب المحافظة على نمط حياة وغذاء سليم، وده بيشمل الإكثار من تناول الخضروات والسلطة، وده أهم غذاء بالنسبة لمرض السكري، ويفضل إنه مريض السكري يبدأ وجبته بالسلطة ويشبع من السلطة وبعد ذلك يتناول باقي الأصناف الموجودة. ونصيحة مهمة كمان هي التقليل من نسبة النشويات والعيش، الابتعاد عن السكر الأبيض تماما، وتناول الفواكه بصورة معتدلة، عدم الإكثار من الموز والمانجا اللي احتواهم على سكر عالي، وتجنب العنب والبلح تماما. النصيحة الثالثة هي التمارين الرياضية وتخفيف الوزن في حالة السمنة أو في حالة السمنة المفرطة بفضل عمل جراحة للسمنة، مراقبة السكر في الدم والبول وعمل فحوصات دورية. من الحاجات الكمان بتساعد على تقليل نسبة السكر في الدم هو شراب القرفة السخن. هنتكلم عن مضاعفات مرض السكري. من أول المضاعفات الممكن تحصل لمرض السكري هي ارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول وضيق الشرايين وأمراض القلب. ممكن يحصل تلف للأعصاب مما يؤدي لصعوبة الإحساس بالذات في الأقدام وسهولة جرح القدمين، لأنه المريض بيكون ما حاسي برجله. عشان كده مريض السكري يجب أنه يلبس حزام مناسب ويحمي كل القدم. من مضاعفات مرض السكري كمان التعرض للالتهابات الفطرية بالذات بين أصابع الأقدام، عشان كده لازم نهتم بتجفيف القدمين وبالذات منطقة بين الأصابع بعد الاستحمام. برضو من مضاعفات مرض السكري مشاكل الكلى، ويجب فحص وظائف الكلى على الأقل كل 6 شهور. من المشاكل اللي بتحصل في الكلى هي خروج البروتينات في البول، وممكن يؤدي إلى فشل كلوي دائم. المضاعفات الثانية اللي ممكن تحصل هي مشاكل العيون والجلوكوما أو الماء الأسود في العين، وده بيؤدي إلى العمى. كمان بتحصل مشاكل في الهضم نتيجة لضعف أعصاب الأمعاء، وده بيؤدي إلى إمساك. أما عن مضاعفات السكري أثناء الحمل، هو زيادة حجم الجنين مما يعرضه لتعسر الولادة أو إصابة الجنين بانخفاض السكري بعد الولادة، ده لأنه كان متعود على مستوى عالي جدا من الجلوكوز أثناء ما كان موجود في البطن، وعند الولادة لبن الأمة بيحتوي على نفس الكمية من الجلوكوز، فده بيعرضه لانخفاض السكري. خطر إصابة الأم بالنوع الثاني من السكري لقدام في حياتها. التعرض كمان لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ومشاكله المختلفة. بكده أعزائنا المستمعين بنكون اتعرفنا على مرض السكري، أنواعه وأعراضه، طرق تشخيصه، كمان طرق علاجه والوقاية منه. ياريت أنه الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة تانية من برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية ملح الأرض. منو قال الكلام ده؟ وهل الموضوع ده في غاية الأهمية؟

الإخوان السودانيين الحلوين، الناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان. أنا أخوكم قسيس متوكل أحمد، برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنتكلم عن هجمات العدو ضد المؤمنين عشان يفشلهم، وبنتعلم كيف نحن نقدر نقاومه بطريقة كتابية. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن التدرب، كيف نحن نقدر نطبق كلمة الله على حياتنا عشان نكون نور وملح للعالم الفاسد. وفي حلقتنا الليلة هنواصل في نفس المواضيع. خلونا نطلع فاصل ثم نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. وزي ما ذكرنا في المواضيع اللي بنتكلم عنه، المواضيع كيف هنا نقدر نطبقه، مواضيع مهمة جدا. وأول كلمة هنا نبدأ بها هي ملح الأرض. زي ما المرة اللي فات تكلمنا عن ملح الأرض، الليلة هنا هنتكلم فيه بطريقة أوسع. وده ممكن كلمة قال رب يسوع المسيح، قال أنتم ملح الأرض. ولما قال الكلمة دي ما قال كطلب أو أمنية، دي حقيقة يجب أن نعيشها أو يعيشها أي مؤمن بطريقة واقعية وعلى الأرض. وده بشير للهدف من أجله أوجد ربنا الكنيسة عشان تقوم به. للملح عنده قيمة عظيمة جدا، والملح زي ما بنعرف أنه مادة محافظة. مثالا يستخدم الملح لحفظ اللحم من الفساد. لما يملح اللحم بالملح ده بيوقف عملية التعفن. والمؤمن كمان لما حياته يشهد من عن مراحم الرب بيكون عنده تأثير كبير على المجتمع. زي ما بنشوف العالم ماشي في اتجاه الخاطئ بتأثيرات إبليس، فلو خلوا المجتمع أو العالم الهالو وبدون مؤمنين هيفسد. الشيء الثاني إنه الملح بيدي طعام أو مذاق حلو لما نضيفه في الأكل. وزي ما الملح بإضافته بيدي ميزة ونكهة جميلة للطعام، كمان وجود شعب الله كإضافة بيدي حياة ونكهة وقيمة. وكلمة الله بتقول ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلح بملح لتعملوا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. ده في كلوسي 4:6. وبرضو في أفسس 4:29 الآية بتقول لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ودائما كلمة الله بتذكرنا وعلى الدوام إنه لا ننتبه فقط لما نقوله، بل كيف إحنا نقوله أيضا أو كيف إحنا نتكلم. لنطلع فاصل نسمع ترنيمة مع بعض ونجي نواصل.

ورجعنا تاني أحبائي، وزي ما بنتكلم على الملح وفائده وقيم بتاع الملح، اتكلمنا عن مادة الملح كمادة حافظة، وملح اللي بيدي مذاق للطعام، وبرضو بنعرف انه الملح من صفاته النقاء. الملح لونه أبيض ولامي ومنقي ومطهر. الملح مادة رخيصة ممكن في بعض الأماكن وغالي في أماكن تانية. نسمع عن الحكمة اللي بتقول بأنه قيمة الإنسان بيقدر وزنه من الملح. ممكن قيمة الملح يفرق من مكان لآخر، ولكن خواصه غير العادية بتفوت قيمته بكثير. بيمر العالم الليلة بحالة بطالة جدا من فساد إخلاقي، معايير الأمانة بيجي بتتناقص، والإجتهاد في العمل، الضمير والإخلاق بيجي غير نقي. عشان كده المسيحيين محتاجين أن يقاوموا بالشدة عشان يحافظوا على مكانتهم من مستوى النغاوة والسلوك والفكر بالفعل والحياة المعاشة، وده المفترض بالضبط يكون. مكان ما وجد فيه المسيحيين عليهم أن يقوموا بدورهم في المجتمع العايشين فيه. فلو المجتمع استفاد من دوره وجود المؤمنين، بيقدروا يوقفوا الشر وأي فساد إخلاقي وأي تأثيرات شريرة بيقوم به إبليس. شيء تاني برضو للملح عنده قيمة كبيرة. الناس دائما بيعتقدوا أو بيشوفوا أنه في كل مكان المسيحيين هم الأقل، وبينظروا لهم قلة غير مهمة ولا تمثل تأثيرا للمجتمع. لكن الرسول بولس بشجة وبيخاطب المسيحيين في رسالته لأهل كورنثوس الأولى 1:26-31 بيقول في رسالته لأهل كورنثوس الأولى الأصحاح الأول 26-31 بيقول فيه: فأنظروا دعواتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، واختار الله ضعاف العالم ليغزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمزدري وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي يفتخر كل ذا جسد أمامه، ومنهم أنتم المسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. رغم قلة المسيحيين وتواضع ظروفهم وعدم أهميتهم، فهم مدعوين أن يكون لهم تأثير إلهي على المجتمع ككل. فياريت أن رب يدينا نعمة أحبائينا نقدر نكون ملح بالحقيقة، ونكون مؤثرين بقيمنا الربنا اللي وضعه فينا. خلينا نكون في صلاة مع بعض. نشكرك يا رب من أجل القيمة الثمينة اللي وضعته فينا بحضورنا ومشاركتنا في المجتمع، ومن خلال تعاملاتنا اليومية في الحي وفي المدينة بنقدر أن ننشر ريحة المسيح الزكية إلى العالم الضال. نبارك اسمك، استمر أعمل فينا وبنا، ولك كل المجد. أحبائي مهبي راديو سمر السوداني، شكرا لحسن استماعكم. ليت الرب يكون معكم، وإلى اللقاء بمشيئة الرب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح، الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصحي لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات بالكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه، واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة، فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وقال أيضا ربنا سيحاكم شعبه،
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد، وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبعافية. سعيدة جدا جدا تكونوا معانا، وأكيد يعني فرحة ما بتسعنا وإحنا بنتلاقى معاكم وبنجهز مع بعض أرواحنا عشان ما أكيد ننتشي روحيا ونتملي بالبركات وإحنا موجودين في محضر ربنا. برنامجنا دائما مفتوح لكل زول عايز يسمع ترانيم، عايز يسمع مواضيع جديدة مختلفة، فبنقول لكم حبابكم وحباب جيتكم وحباب طلتكم في ساعة سمر. أكيد الساعة اللي بتجمعنا في حسن الكبير. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. يا سلام، سعيدين جدا جدا نتلاقى مع بعض، بنقول سلامات يا أهلنا الطيبين في بلدنا الغالي السودان، وإن شاء الله مساءاتكم نور وبركة، وإن شاء الله يومكم كان خفيف ويعني ساعة عمل كانت برضو خفيفة وما تقيلة، ويوم يعني يكون كان مليان نجاحات وإنجازات وبركات. بنقول حباب الناس اللي يعني موجودة معانا، بنقول لكم تعالوا كونوا معانا في يعني يوم جديد وفي رحلة جديدة وفي ساعة نقضيها مع بعض ونحن مبسوطين في اليوم ده، بنتلاقى مع كل زول حاب يسمعنا في الأمسية دي. إذن حبابكم وحباب طلتكم، وتعالوا مع بعض معي أنا في الأمسية دي إيناس إسماعيل، نستمع لأجمل باقة من الترانيم الروحية أجهزنا لكم. عشان كده تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترنيمة مع المرنم سلمون. الناس اللي بتحب سلمون حبابكم وحباب جيتكم، ومع بعض نستمع للمرنم سلمون.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: فعلا محتاجين نبدا يومنا كل يوم بنشاط وتفاؤل عشان لما اليوم ينتهي مساءاتنا تكون مساءات جميله وكمان مبسوطين ومباركين فيها. بنقول سلامات مره ثانيه للزول اللي بتونس معانا، اذا كان على يعني الابلكيشن ولا على الساتلايت بنقول لك اهلا ومرحبا بك وامسيه سعيده اكيد نتمناها لك، ويا رب كل الجميلين وكل الطيبين وكل الحلوين يكونوا متباركين باسم الرب يسوع. إذن سلامات لأهلنا الطيبين، وكمان بنقول مساءكم نور وضحكة طيبة. استمعنا للمرنم سلمون يعني وكمان الجميلات إنجو ترنيم، وكانت يعني ترنيمة معبرة جدا جدا، بتعلمنا إنه كيف نحن من صغار نكون متمسكين بكلمة ربنا. قال لك من صغرك أخير قول الله تبقى عليه، ما تقول بس 200 قمت وبقيت أنا ليه، عند ربك كبير وأقوى القوة بترميهم. إذن من صغرك أخير قول الله تبقى عليهم. شكرا للمرنم سلمون وللجميلات إنجو ترنيم على الأداء الجميل والرائع. إذا مستمعينا كمان تعالوا مع بعض نستمع برضو للمرنم القصة فيلمون حسن، زي ما دايما بنستمتع بترانيمه الروحية سعيدين إننا نتلاقى في الأمسية دي، ومعانا القس كمان فيلمون حسن في ترنيمة جميلة. ما حوريكم عنوانه لأنكم أنتوا أكيد عارفين عنوان الترنيمة مما الموسيقى تبدأ، والمعارف بقول لك خليك قاعد معانا عشان ما تسمع وكمان تستمتع بالترنيمة دي. إذن حبابك

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: يا غالية، كيف طال انتظارك وعريسك أغلى زول، وانت راسخة في إيمانك زي حبيبك. ما في زول أدرك جمالك غير يسوع وحده إلهك، وعشان اختارك انت السما حيكون نصيبك. يا سلام يا قسيس فيلمون، دايما كلمات مختارة بعناية، ودي أكيد ربنا بيضعف فعلا في لسان كل زول بيقعد قعدة طويلة في محضر ربنا يمجده، وربنا بيباركه بكلمات زي دي، ونحن كمان بنتبارك بها. بقول لكم حبابكم مرة تانية، ومساء الجمال لكل زول بتابعنا إذا كان على الساتلايت ولا على الأبليكيشن. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. والليلة عايز أقول لكم تعالوا الليلة نقعد قعد الصفا ونسمع حكاية من أجمل حكايات الأمانة والترتيب الإلهي. حكاية بتورينا كيف ربنا لما يوعد بيتمم وعده بأدق التفاصيل. قصة حب وزواج ما اتأسست على الصدفة، بل بدت بالصلاة ومشت بالبركة وانتهت بالفرح. تعالوا نشوف كيف ربنا اختار رفقة عشان ما تكون شريكة حياة لإسحاق. أكيد سيدنا إبراهيم لما كبر وشاخ وربنا بارك له في كل شيء، قام نادى كبير بيته وأقدم خدام منه اسمه إليعازر، وخدت عليه أمانة غالية شديد. قال له: عايزك تحلف لي برب السماء والأرض إنك ما تجيب لولدك زوجة من بنات الكنعانيين العايشين معانا هنا، لكن تسافر لأهلي وعشيرتي وتجيب له يعني زوجة من هناك. شفتوا الوصية دي كانت كيف؟ وأنا عشان أتم لكم باقي القصة، أفتح معي يعني الكتاب المقدس في تكوين الإصحاح 24، وحتشوف بقية القصة الحاصل شنو. وعشان أنا أديك فرصة لحد ما تشوف بداية القصة معانا، تعالوا مع بعض نسمع الترنيمة دي، وفي الأثناء دي ممكن إذا عايز تكتب لي يعني اهتمامك بإنك تعرف عن إسحاق أكتر وعن زوجته كمان رفقة، أكتب لنا وقل لنا كيف ممكن يتم الاختيار، وهل إحنا كآباء وأمهات عندنا يعني حقت إننا نتدخل في ده، وهل الأولاد كمان عندهم الحرية الكاملة في الاختيار؟ ده أكيد عزائنا المستمعين حنتابعه مع بعض ونشوف من خلال قصتنا أو موضوعنا في الأمسية دي. تعالوا نسمع ترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا. والترنيمة الآن اخترتها لكم اتلمينا بالفرح جيناك. أكيد لما نقول في زواج وفي فرح، أكيد بتكون في لمة فيها زغاريت وروراي وفرح من الأهل والجيران والأحباب. عشان كده لو أنت فرحان في الأمسية دي دعوة مني لك، تعالوا اسمع معانا الترنيمة ورددها وقولها معانا: اتلمينا بالفرح جيناك. وكمان ممكن تزغرتي زغروتة خفيفة كده وانت قاعدة في حتتك وبتسمعينا. إذا مع المرنم ماركو كوش نستمع للترنيمة.
2: يلا نتلمنا ونسفح يسوع

0: انت الوعدتنا.
1: اتلمينا بالفرح جيناك، عايزين نقدم لك اجمل ما عندنا، خلينا كل اطرحنا عشمنا فيك يا يسوع، انت الوعدتنا. اتلمينا لما سمعنا زغروته حلوه، اتعجبنا وبدلنا كل أحزاننا بسعادة تغمرنا. أكيد يا ماركو كوش، الأفراح دائما هي اللي بتلمنا، وميلاد السيد المسيح كانت من أجمل الأفراح في الوقت اللي كان فيه صعب جدا جدا إنه يكون فيه فرح، لكن ميلاده كان فرح عظيم في كل المسكونة. ودي الحاجة الليلة اللي احنا جايين نسمعها في الأمسية دي، بقدر شنو الأفراح واللمة هي فعلا بتدي سعادة وبهجة في البيوت. بقول مرة تانية حباب كل الناس اللي بتسمعنا على الستلايت وعلى الابليكيشن، بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأمسية سعيدة عليكم. إذا عايز تواصلنا وإذا عايز تراسلنا أو تطلب ترنيمة معينة أو تلبط صلاة، راسلنا على رقم الواتساب 00 3579765635. بقول لك الرقم مرة تانية وأكتب معي 00 3579765365. وأكيد حكون مستنية كمان يعني مشاركاتكم في حلقة اليوم. موضوعنا اليوم زي ما قلت لكم الاختيار، وعايزين نفرح كده مع بعض ونحن بنستمع لقصة اختيار زوجة لإسحاق. زي ما بدينا في إنه إبراهيم بعد ما شاخ نادى كبير البيت بتاعه والمسؤول عن كل شيء اسمه العازر، وقال له إنه يمشي ويفتش لإسحاق زوجة. وكمان عايزين نشوف إنه الخادم على حسب ما سمع من سيده إبراهيم سافر ووصل لمدينة ناحور في آرام النهرين، وبرك جماله جنب بير الموية وقت المغربية كده، وهو الوقت اللي بتطلع فيه البنات عشان ما يملوا الموية، يعني يردن الموية زي ما بنقول بالعربي السوداني بتاعنا. الخادم ما اتكل على شطارته خلاص، لكن رفع قلبه لربنا ودعا وقال يا رب البتة لقول ليها ملي بجرك أنتي خلينا أشرب، وتقول لي أشرب وأنا حسقي لك جمالك كمان، تكون دي اللي اخترتها لإسحاق. وده طبعا بنلقاه كما زي ما هو مكتوب في النص، وقال أيها الرب إله سيد إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم، فليكن أن الفتاة التي أقول لها ملي جرتك لأشرب فتقول أشرب وأنا أسقي جمالك أيضا. يا سلام، وقال إنه دي هي اللي حتكون زوجة اللي انت عينتها لعبدك إسحاق. تعال نشوف بعد كده الحصل شون. قبل ما يتمم صلاته ظهرت البنوتة السمحة

اسمها رفقة، كانت سمحة شديد وشايلة يعني جركانتها اللي دايما بتملاها موية للبيت. ولما طلع الخادم جرى عليها وطلب منها إنه يشرب، البيت بكل بشاش وكرم أصيل نزلت جرتها وقالت له أشرب يا سيدي. وما وقفت هنا، كمان قالت له أنا حسقي جمالك كمان لغاية ما تروى كلها. وبقت كمان تجري من هنا ولهنا وتسقي ده وتخط الموية لديل وتملى الحوض لغاية ما الجمال كلها شربت وروت. يا سلام عليك يا رفقة. الخادم قدم لها هدايا ذهب وسألها أنت بتمنو؟ وهل في مكان في بيتكم عشان أبيت فيه؟ لما قالت له إنها بيت بتوئيل ولد ناحور يعني من بيت أهل إبراهيم بالضبط، الخادم طوال خر وسجد لربنا وشكره لأنه هداه لبيت أشقاء سيده إبراهيم وما يعني خيب رجاؤه ولا أمله فيه. شفتوا كيف كان إيمان الخادم؟ يلا أنا حتم لكم القصة، لكن خليكم معاي عشان تسمعوها كلها لحد النهاية. بس عايزة أطلعكم كده فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة جميلة ونرجع نواصل. رأيكم شنو يا جماعة؟ وإحنا أثناء ما بنسمع للترنيمة رجاكم كمان تكتبوا لي وتقولوا لي، الناس اللي بتسمعنا على الستلايت أو على الأبليكيشن راسلني وقول لي رأيك شنو في القصة دي ورأيك شنو في الاختيار ده. راسلني على رقم الواتساب 00357676 5639. ياريت كلنا نشارك كده ويعني نقول أفكارنا وكمان شعورنا تجاه القصة الجميلة دي. تعالوا مع بعض نسمع للترنيمة ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا فريق النصرة على الترنيمة الجميلة دي. وأنا اخترت الترنيمة دي لأنه الليلة أن إحنا بنتكلم في موضوع جميل جدا جدا، فيه فرح وفيه زغاريت وفيه مناسبة بتاعت زواج. بيقول المرنم: زغروتة جات شقت صمت كل الدروب، زغروتة تعلن عن مجيء ملك القلوب، وهي جهزت قلب العروس شان العريس، يوم الفرح الليلة عيد، ومشت مواكب للفرح يتقدم الرب يسوع، وتجهز الكل مستعد شان شنو؟ شان العريس. يلا كده تعالوا نحن مستعدين عشان ما نشوف يعني وين وصل موضوع رفقة وكمان إسحاق. شفنا إنه بعد العبد ما مشى وصلى وخرى وشكر ربنا على البت اللي جات وعملت كل الكلام اللي هو كان بتفكر به في قلبه، وهنا طبعا إليعازر بارك الرب سيد يعني أبونا إبراهيم وقال يعني أنا كنت في الطريق هداني الرب إلى بيت أخو سيدي. الخادم دخل البيت وحكى لهم كل التفاصيل والأمانة والدعاء المستجاب. لابان وبتوئيل عرفوا إنه الموضوع ده بترتيب من الله وقالوا الشيء طلع من عند الرب، هاك رفقة أخذها وأمشي. وتاني يوم لما سألوا رفقة، طبعا أكيد طبعا ما ممكن ياخدوا العروس كده ويمشوا بيها، المهم قاموا سألوها هل بتمشي مع الراجل ده؟ قالت ليهم بكل ثقة ورضا بمشي. يا سلام على الهدوء، يا سلام على الجمال، شفتوا إجابة رفقة كانت كيف؟ لما القافلة قربت تصل، طبعا العبد ساقة وساق معاها أكيد أهلها، أدوها هدايا كثيرة ودعوها وداع سمح، أكيد كان في بكا وكان في دموع لأنه رفقة ماشى لمكان بعيد جدا جدا، وفي نفس الوقت كان في طمأنينة لأنها ماشى مكان أكيد حتلقى فيه محبة ورعاية. القافلة لما قربت تصل كان إسحاق طالع من يعني الزراعة بتاعته وبيتأمل وقت المغربية كده. رفقة شافته من بعيد وسألت الخادم من الراجل ده؟ قال ليها ده سيدي. طوال نزلت وتغطت بالتوب بتاعه لدلالة على الحشمة. إسحاق استقبله وأخذها لخيمة أمه سارة وحباها حب شديد جدا جدا وتزوجها، وبقت هي العزاء والراحة لقلبه بعد ما أمه يعني افتقدها لفترة طويلة جدا جدا. يا سلام، شفتوا كيف المناسبة تمت بخير وبفرح، وشفتوا كيف إنه ربنا اتمجد في الوسط، وكيف إنه استجاب دعوة الخادم العازر، وكيف إنه الوصية زي ما وصى يعني أبونا إبراهيم لكبير بيته بإنه يمشي يعمل الخطوات 1 2 و3 تمت بحسب خطة ومشيئة ربنا. حنتكلم تاني برضو في نفس الموضوع، عشان كده ما تمشوا بعيد، عايزاكم تكونوا قاعدين لحد ما نخلص ونشوف الحصل شنو بعد كده. خليكم معاي وتعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي من المرنم عبدالله كوش ونرجع.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. لو عندك تربط صلاة ومحتاج إننا نشارك معاك اتواصل معنا على راديو سمر. حباب كل الناس اللي انضمت لنا في الوقت ده بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، ما اتأخرتوا جيتوا في الزمن المناسب، والناس اللي كانت موجودة معانا من البداية بنقول لكم شكرا لأنكم موجودين وبتسمعونا، وانت محل اللي بتسمعنا فيه وكاتبني وقول لي بتسمعني من وين، وإذا عندك أي اقتراحات أو كمان عندك أي استفسارات أو عندك أي أسئلة محتاج إن نجاوب لك عليها راسلنا على رقم الواتساب 00357 7976 56359، وأكيد حنكون ممتنين جدا جدا لمراسلتك لنا. إذن حبابكم وحباب كل الناس اللي جاتنا، زي ما سمعنا في قصتنا عن زواج رفقة وإسحاق وكيف كان الاختيار وكيف كانت الصلاة مجابة، عايزين نشوف كمان كيف نحن ممكن يكون عندنا تطبيق عملي في حياتنا أخذناه من خلال اختبار إسحاق وزوجته رفقة. أول حاجة أعزائنا المستمعين عايزين نشوف إنه الصلاة تكون نمرة واحد، زي ما الخادم العازار لما وصل أول حاجة عمله إنه خر وسجد، ما اتكل على ذكائه ولا على شطارته ولا على القروش والجمال المعاه، طوال رفع قلبه لربنا ودعا وطلب وكمان يعني شكر. عشان كده عايزين في أي قرار مصيري في حياتنا، شغل، زواج، سفر، دراسة، أول خطوة لازم تكون الصلاة. نسلم الأمر لربنا ونقول له يا رب اختار لي وما تحيرني، لكن أنت سهل كل الطريق يعني اللي أنا ماشي فيه، وخلي بركتك دايما تكون قدامي. وكمان لازم يكون عندنا الكرم والأدب، وديل بيفتحوا الأبواب المغلقة. رفقة ما كانت عارفة إنه الراجل الواقف ده ورا الثروة الكبيرة دي وفي هناك في عريس منتظر، لكن هي يعني سقت الراجل والجمال بدافع الكرم الأصيل والتربية السمحة جواها وبس، تعبده كله يعني كان مفتاح لبركته. إذن نحن كمان نعمل شنو؟ نكون عندنا الأمانة والبشاشة ومساعدة الغير من غير مقابل، دي صفات بتخلي بركة ربنا تلاحقنا محل ما مشينا. أعمل الخير دايما لأنك ما عارف يا موقف بسيط بتعمله بأصلك ممكن يكون سبب في تغيير حياتك كلها للأفضل. إذن أعزائنا المستمعين عايزين كمان إحنا يكون ده تطبيق عملي في حياتنا. وريتكم اثنين من النقاط، وإنت كمان إذا عايز تشاركني بنقطة مهمة في حياتك قل لي وراسلني واكتب لي دايما على رقم الواتساب اللي أنا بقوله لك. عشان كده عايز أطلعكم في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة جميلة برضو مع المرنم القس فيلمون حسن، ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

شكرا للقس فيلمون حسن، يعني بجد يعني رجعتنا لأمسيات فعلا فيها انتصارات جميلة وكثيرة. زي ما قلت في واحدة من الأبيات يا قسيس فيلمون، في مسيرنا وفي مجيلنا يد بتساند خطانا، كم مصايب أو نوايب يكفي أنه الرب معانا. لما أرجع بس وعاين في مواعيده الوفية، تنتهي كل الأحزان وتهرب وتزدهي الأفراح معاك بتكون ندية. إذن أعزائنا المستمعين، أكيد فرحة كانت جميلة وشعور طيب جدا جدا، ونحن كنا مع بعض في مناسبة جميلة جدا جدا حضرناها بكل شعورنا كأننا كنا موجودين في الوقت ذاك. إذن من ناحية التطبيق العملي زي ما قلت لكم ونقاط كثيرة إحنا ذكرناها، نجي لنقطة تانية عن الأمانة في التكليف. الخادم كان ممكن يختار أي بيت وخلاص عشان يرجع سريع، لكنه خايف من ربنا وحفظ أمانة سيده إبراهيم، وتعب في التفتيش والتدقيق لغاية ما لقى البيت المناسبة. وإحنا كمان في شغلنا وفي بيوتنا وفي علاقاتنا لازم نكون أصحاب أمانة. الزول الأمين ربنا يعني بيخد قدامه أو يعني بيسخر له كل شيء ممكن يكون بيأديه للنجاح. كمان في حاجة مهمة جدا جدا أعزائي المستمعين، طاعة الوالدين وإن نهتم بنصيحتهم. إسحاق ما جرأ ورا هواه، مع إنه كان شاب زيه زي أي شاب تاني، لكن بقى واثق في اختيار أبوه وسلم له الموضوع. وإبراهيم نفسه كان حريص إنه ما يرمي ولده في وسط غريب يعني يضيع إيمانه وعاداته. نحن كمان أعزائي المستمعين محتاجين نصيحة الأهل الكبار، ما نقول يا أخي أنا خلاص البدي لو ما عدستوا علي الليل أنا حموت. طبعا أكيد شباب كتار ممكن يكونوا مروا بحتة زي دي كده أو بتجربة زي كده، فمرات فعلا حتة المشاعر دي قاعد تكون بتغلب سيدة، لكن عايزين بعد ده نكون يعني بنسمع نصيحة الأهل وخبرتهم في الحياة في اختيار الشريك المناسب، والقرارات الكبيرة دايما فيها بركة وحماية لنا من الغلط. وكمان الرضا والشجاعة، إنه لما سألوا رفقة بتمشي مع الراجل ده طوالي قالت بمشي، أيوة أي أنا حمشي مع الراجل ده. إذا إحنا كمان محتاجين نصلي وربنا يفتح لنا السكة ويورينا علامات التوفيق، لأنه لازم نتحرك بشجاعة وبدون تردد أو خوف من المستقبل. وطالما ربنا معانا أكيد ما بيكون فيه عوجة تاني، والبيوت أعزائي المستمعين بتتأسس على الحشمة والمحبة اللي بتكون بين الاثنين. وزي ما شفنا في النهاية يعني قصة إسحاق ورفقة، لما رفقة شافت إسحاق طوال تغطت بحشمة وأدب، وإسحاق لما أخذها حباها وبقت يعني مواساة لقلبه بعد وفاة أمه. إذن القصة دي كأنها يعني دليل عملي بتورينا إنه لو مشيت في طريقك بالصلاة وبالأمانة والكرم، ربنا حينهي مشوارك بالفرح وبالراحة. بنقول كمان يعني بجد مبروك للناس اللي تزوجت وتوفقت في زواجها، وكمان بالتوفيق لكل زول اختار وراجي انه المناسبة بتاعته تتم. بنقول لك ربنا يتم عليك على بركة وخير، وان شاء الله يا رب تكون في محبتك بتشبه يعني إسحاق في محبته لرفقة، وانت كمان تكوني مطيعة لزوجك وبتحبيه وتحترميه، وتكوني مستعدة بانك يعني تسيبي اهلك وناسك وبيتك عشان ما تكوني رفيقة ونظيرة ومعين للزوج. اذا اعزائي المستمعين دي كانت يعني قصتنا في يوم الليلة، وانه كيف نحن تعلمنا منها يعني نقاط كثيرة فيها تطبيق عملي بالنسبة لحياتنا. سعدت جدا جدا بوجود الناس اللي كانت معانا في يوم الليلة، الناس اللي يعني رافقتنا من بداية المشوار لحد ما جينا للنهاية. وكمان بقول شكرا لكل المرنمين، للناس اللي كانت يعني قدموا ترانيم الليلة لفرق الترنيم المختلفين وللأفراد. وكمان بقول ربنا يبارككم ودائما يخليكم سبب بركة لناس كثيرين بترانيمكم وألحانكم وكتاباتكم. إذا عايزين أعزائنا المستمعين دائما تنضموا لنا، استنونا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان
السودان، وأكيد حنتبارك مع بعض. وما تنسوا كمان تتابعوا برامجنا المختلفة، أدخل على صفحة راديو سمر وحتلاقينا ببرامجنا المختلفة. وكمان للناس اللي بتسمع لغة الفور بنقول لكم برضو عندنا صفحة بلغة الفور، راديو سمر فور، أكيد حتستمتع بكل البرامج الموجودة عليها. إذن أعزائنا وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا، وسعدت جدا جدا بوجودكم معنا، والحد ما نتلاقى في رعاية ربنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر

بل لباغو كاين على ولا كاين الجام كوا ندان برنامج بلكي متيلي ندان برنامج بلكي متيلي كركي بس الدين كوندول الانجس كي ناسي باليل كي تا كاين هنا كي ال كاين هنا نا ايتي نمدو كويل الانسي الدين دي كلا ندان برنامج بلكي متيلي ولا قال الانسي متيل دي كلا ناس بالي يتقل تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغ كيلو سيكوا كنغ ودو كندول ولا قال كي غالينغ ناس كاورن زي كاين كيركل كا

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

0: مرحب بكم
1: للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك كل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 ل 26 اللي حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي له، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه، لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة من مراحل القيادة لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطيئة عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غير، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاين دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إلى أنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخص تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد: أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتم شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا، يعني بالضبط كده ما بتلحقوا، يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال: طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة؟ يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص ده، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش ما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما. الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا، الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في كتاب مقدس هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل يعني بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك إنك أنت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر أنت للأسف الشديد بتأذي نفسك بإنك أنت بتمنع البركة عن نفسك. بارك يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع إنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأن قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه اكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم،
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبسقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئ الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأن اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقصل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت السخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم 3، لئلا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاسحبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.